من آيات الله البينات من سورة سبأ، تلا علينا القارئ الشيخ حمزة مغازي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الرابعة إلى الثلث إن شاء الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، خير يوم طلعت عليه الشمس، خير الأيام وعظمها عند الله تعالى، يوم الجمعة. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، ومعه من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. يتلو قرآن الفجر القارئ الشيخ عزة السيد راشد، ويقدم الابتهالات، ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:23 المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.

من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما من يوم يطل على الدنيا إلا وله قدر في ميزان الله تعالى، لكن يوم الجمعة يبقى متفردا بخصائص لا تضاهيها سائر الأيام.

وكأن الله تعالى أراد أن يكون يوم الجمعة شهادة تاريخية على مكانة هذه الأمة بين الأمم. يوم الجمعة إخوة الإيمان خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه الخلق والابتداء والختم والانتهاء. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فهذا اليوم يحمل ذكر البداية والنهاية، وكأنها تذكير أسبوعي بمسيرة الإنسان من الخلق إلى البعث، لتبقى القلوب موصولة بخالقها لا بالغفلة عن مصيرها. إخوة الإيمان، بعد قليل ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة فجر يوم الجمعة الثالث من شهر صفر لعام 1448 من الهجرة، المصادف للسابع عشر من يوليو من عام 2026 من الميلاد. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، ومعه من أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة. قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ عزة السيد راشد، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:22 دقيقة المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام.

0: أنشدنا الشيخ محمد الطوخي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور وليد الحسيني.
1: الحمد لله، الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من قلعة العلم والوسطية والاعتدال، من عرين العربية، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، الأزهر المحراب ما أبهاه، كل العلوم إذا نظرت شذاه، يا قاصدا مصر التي فيها الهدى، هو بحر علم واسع الشطآن، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، في ليلة التقى فيها شرف الزمان مع شرف المكان. فشرف الزمان أننا في ليلة الجمعة، وشرف المكان أننا في مصدر الوسطية والاعتدال، الجامع الأزهر الشريف. وننقل لحضراتكم صلاة الفجر

0: على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، الاستغفار من أعظم الطاعات وأنفع القربات. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. والاستغفار يواظب عليه دبر كل صلاة مكتوبة. ولعظيم منزلة الاستغفار، فقد دعا القرآن الكريم المسلم حال أدائه لشعائر الحج ألا ينفك عن الاستغفار. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولعظيم منزلة الاستغفار، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بفعله أن تختتم المجالس بالاستغفار، فما قام صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. وما أكثر ما كان يجري الاستغفار على لساني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والله تبارك وتعالى يتنزل حين يبقى الثلث الآخر من الليل تنزلا يليق بجلاله وبكماله، فيقول الله تبارك وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المستغفرين، ونسألك ببركة فجر يوم الجمعة شفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، ومعافاةً لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. إن ضاق صدرك بالوسواس واضطربا، وأصبح القلب حيرانًا ومنقلبا، فاجعل لسانك بالاستغفار مبتهلًا، واتلُ الكتاب وقم لله مقتربًا، وارفع رجاءك للرحمن ملتجئًا، ما خاب عبدٌ دعاه مولاه وارتقبا. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر تلاوةٌ قرآنيةٌ مباركة، بدءًا من الآية 27 من سورة النمل، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، سائلاً الله له التوفيق والسداد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة النمل، تلاها فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من الجامع الأزهر الشريف. الاستغفار من أعظم الطاعات وأنفع القربات. الاستغفار يقرب المسلم من ربه. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وسيد الاستغفار أن يقول الإنسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من المستغفرين، واغفر لنا الذنوب والأوزار، واجعلنا في كنفك وضمانك حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد. نرفع وكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية من المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد، سائلا الله له التوفيق والسداد.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فقد أذن لصلاة الفجر، ورفع نداء الحق بعد أن قدم فاصلًا من الابتهالات والأدعية الدينية المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. الاستغفار سبب لتفريج الكروب والهموم، والاستغفار سبب في سعة الأرزاق والقرب من العلي الغفار. أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالاستغفار، فقال الله تبارك وتعالى مخاطبا حبيبه ومصطفاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال ربنا تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. والاستغفار سمة الأنبياء والمرسلين، ووسيلة الأولياء والصالحين، آدم عليه السلام وزوجه لما أذنبا توجها لربهما متضرعين مستغفرين، حيث قال كما أخبرنا القرآن الكريم عنهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولطالما أكثر الخليل عليه السلام من طلب المغفرة: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صالح عليه السلام كان الاستغفار دأبه إذ اعتصم به ودعا قومه إليه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستغفار، وأن تجعلنا من المستغفرين، وأن تغفر لنا الذنوب والأوزار، وأن تجعلنا في حرزك وضمانك. ونسألك ببركة يوم الجمعة أن ترد عن مصر كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن تجعلها بلدًا سخاءً رخاءً، وأن تفرج عن أهلها الكروب والهموم. اللهم إنا نسألك صلاةً في المسجد الأقصى، وأن تتابع لنا بين الحج والعمرة. ونسألك ببركة يوم الجمعة أن ترحم من رحلوا عن دنيانا، ونسألك شفاءً لكل مريض، ومعافاةً لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ عثمان محمد النجار إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد سائلاً الله له التوفيق والسداد.
2: أعوذ بالله من الشيطان

استقيموا واستووا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. إن شاء الله الركعة الأولى بها سجدة تلاوة.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل الله وتوفيقه قضيت على خير صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، ومبتهلاً ورافعاً لأذان الفجر المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. أما المصلين في صلاة الفجر الشيخ عثمان محمد النجار إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. لكم تحيات الزميل مهندس طارق حسن من الإذاعة الخارجية، حسين سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، أحمد إمام، أحمد رامي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية مهندس أشرف أبو زيد طارق شحاتة. تابعنا من أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملاً بأرق أمنياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: انفصلت الآن إخوة الإيمان موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة الروم.

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة الروم وحتى الآية 10 من سورة السجدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي الركن العملي الأول في الإسلام، وهي عمود خيمته الذي لا قيام لها من دونه، وهي أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد التوحيد. وقد اختص الله تعالى صلاة الفجر بمكانة عظيمة من بين الصلوات، فجعل لها زيادة أجر وكبير فضل وعظيم مثوبة. يقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فالذي يحافظ على صلاة الفجر تشهد له الملائكة عند الله عز وجل يوميا، وما أجملها وأجلها من شهادة. فليبادر إخوة الإيمان والإسلام من لم يؤدي صلاة الفجر إلى أدائها قبل أن تشرق شمس القاهرة بإذن ربها في 6:05. أما عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم، فيؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة في 1:01. يرفع أذان العصر في 4:07. يؤذن بصلاة المغرب قبل 8:03. ويحين موعد النداء لصلاة العشاء في 9:27 إن شاء الله تعالى. أما الآن إخوة الإيمان والإسلام، فنبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من صورتي الأحقاف ومحمد نستمع إلى القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورتي الأحقاف ومحمد، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: يؤكد هذا الحديث الشريف على ضرورة اغتنام الفرص الممنوحة للمسلم قبل أن تضيع منه، فلا ينال إلا الحسرة والندم. وأهم الفرص المتاحة للمسلم في حياته حياته نفسها، فحياة الإنسان ما هي إلا مجموعة أيام وأعوام، وكذلك شبابه فكلاهما أمر غير دائم ولا مضمون للأبد، وكذلك فراغ الإنسان من العمل في أوقاته. فمن لم يغتنم هذه الأوقات في حياته وشبابه وفراغه فهو إنسان عاص لله ورسوله. كما ينبغي على المسلم أن يحافظ على نعمة الله فيما حباه به من صحة وعافية، وهي أغلى شيء في الحياة، ليستغلها فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حزين في تلاوة مباركة من سورة الطور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الطور، تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

استغني بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

0: الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 6 من صباح الجمعة الموافق 3 من شهر صفر لعام 1448 من الهجرة، المصادف 17 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة السجدة.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 11 من سورة السجدة وحتى الآية 55 من سورة الأحزاب. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 11 إلا الثلث، وكما تعودنا في صباح كل جمعة نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تمام 10 إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من السائق لام نون، يقول في رسالته: كيف تصلى صلاة القصر؟ وما هي الظروف التي تصلى فيها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أخرج الإمام مسلم بسنده إلى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، ثم صحبت عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم صلاها أربعا. والصلوات التي تقصر في السفر هي ما كانت في حدود 84 كيلو مترا، وقد حدد كل من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما المسافة بين مكة والطائف، وبين مكة وعسفان، وبين مكة وجدة. هذه المسافات في حدود 84 كيلو مترا. ويبدأ القصر للمسافر إذا كان يريد قطع هذه المسافة إذا جاوز بيوت قريته أو مدينته أو بساتينها. ففي حديث أنس المتفق عليه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين، أخرجه البخاري ومسلم. ويستمر كذلك حتى يصل إلى بلده ما لم ينوي الإقامة في طريقه، ويقطع حكم السفر إذا نوى الإقامة في بلد ما في طريقه مدة 4 أيام كاملة، أي 20 صلاة. فإذا استأنف السفر بعد هذه الإقامة أو نوى العودة وكان قطع مسافة القصر في ذهابه، فإنه يستأنف القصر في صلاته الرباعية حتى يصل إلى بلده. كما يقطع حكم القصر إذا دخل بلدا فيها زوجة له أو تزوج بها، فإن عثمان رضي الله عنه حينما كان بمكة بعد أن تولى الخلافة ب6 سنين أو 8 سنين على حسب اختلاف الرواة، فإنه أتم صلاته. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الطالب ميم ميم ألف، يقول في رسالته: كثيراً ما نسمع أن بعض المعاملات لا تجوز للغرر، فما معنى الغرر في المعاملات؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن الغرر هو الخطر والخداع، وفي الحديث المؤمن غر كريم، أي أنه ينخدع للينه وطيب عنصره. وعند الفقهاء ما كان مجهول العاقبة وما تردد بين الحصول وعدمه، أو هو كل أمر خفت عاقبته وانطوى أمره، أو هو بيع ينطوي على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العاقبة أو الثمن أو المثمن أو الأجل، فهو يتناول الغش والخداع والجهالة بالمعقود عليه وعدم القدرة على التسليم، ويجمع ثلاثة أوصاف: أحدها تعذر التسليم غالبا، الثاني الجهل، الثالث الخطر والقمار، كمن يبيع سيارته المسروقة وقيمتها 1000 مثلا فيبيعها 500، فإن رجعت السيارة يكون المشتري قد ربح 500 وخسر البائع هذه 500، وإن لم ترجع فقد أخذ البائع 500 وخسر المشتري هذا المبلغ بدون وجه حق. وهناك عيب آخر حال رجوع السيارة، هل زاد ثمنها حينئذ أم نقص ثمنها، أم حدث بها عيب كبير حال سرقتها، فهذا أعظم المخاطرة.
2: ما حكمه في الإسلام فضيلة الدكتور عطاء؟
4: الغرر محرم في المعاملات المالية باتفاق الفقهاء، ويعد سببا لبطلان العقد، ونقل الإجماع على بطلان بيوع الغرر، فهي بيوع مفسوخة لا يترتب عليها آثارها، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها منعا لأكل أموال الناس بالباطل، حيث ينطوي الغرر على خطر كبير يؤدي إلى خسارة أحد الطرفين أو كليهما بدون وجه حق.
2: وهل يوجد فرق بين الغرر والجهالة فضيلة الدكتور؟
4: توجد علاقة واضحة بين الجهالة والغرر، فالعلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى. وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، كالطير في الهواء والسمك في الماء. أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول عند الفقهاء، كبيعه ما في الحقيبة أو الصندوق الذي في يده، فهو يحصل وموجود قطعا لكن لا يدري أي شيء هو، فالجهالة تتعلق بصفة الشيء والغرر يتعلق بأصل الشيء، فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه. ويرى البعض أن الجهالة نوع من أنواع الغرر، فكل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة، فقد يوجد

0: قانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن أبقى الناس عقولا قرأت القرآن. يقول عكرمة رحمه الله: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: من جمع القرآن متع بعقله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع في تلاوة مباركة من سورة إبراهيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحيتهم.

0: من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 20 و 21 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: ما علاقة الآيتين بما قبلهما وما دلالات التعبير بقوله بينهما برزخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. تحدثنا في الآية السابقة عن الأسرار والدلالات في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، وبينا المراد بالبحرين وهما البحر المالح والبحر العذب، وبينا كيف خلقهما الله عز وجل ومرجهما يلتقيان ويتصلان بقدرته وعظمته. فجاء بهذه الآية مؤكدا عظمته وعلمه وحكمته في هذا الخلق، فقال مبينا حال البحرين بينهما برزخ. أما عن الدلالات في قوله تعالى بينهما برزخ، أولا المراد بالبرزخ هو الفاصل بين المائين العذب والمالح، بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بهذه المجاورة اللصيقة العجيبة التي وضحناها في قوله تعالى يلتقيان، لأن في كل ماء من البحرين خصائص تدفع وتمنع من اختلاط الآخر به ممتزجين. فالله عز وجل بقدرته من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم واستفادتهم من البحرين، وحتى لا يفسد أحدهما الآخر لو امتزج وصار بحرا واحدا، جعل بينهما حاجزا.
0: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله لا يبغيان، وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
1: جاءت جملة الختام في قوله تعالى لا يبغيان مبينة لما قبلها، وهي جملة بينهما برزخ، فهي تبين وتوضح وظيفة البرزخ الحاجز بين البحرين المالح والعذب، فقد أكدت أن هذين البحرين لم يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط والممازجة، حفاظا على وظيفة كل منهما، وهذا كله لمصلحة الإنسان. فقد جعل الله بينهما بقدرته برزخا وحجرا محجورا من أجرام الأرض أو بخواص في كل منهما تمنعهما هذه الخواص وتلك الحواجز من أن يختلطا، ولولا ذلك لاختلطا وامتزجا وأفسد كل منهما الآخر. وهذا تقدير العزيز العليم الذي أتقن كل شيء، إذ أبقى المالح على ملوحته والعذب على عزوبته لتستقيم الحياة. ولما كان هذا الصنيع من أجل النعم على خلقه وبخ الثقلين على التكذيب بهذه النعم، فقال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد محمود ندى نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه السعي في طلب الرزق.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الحياة لا تخلو من وجود الفقراء بجانب الأغنياء، وهذه حقيقة يعترف بها الإسلام، ولكنه يعمل لعلاج الفقر ويحول بينه وبين إذلال صاحبه، كما يعمل على نزع فتيل الحقد من قلوب الفقراء تجاه الأغنياء، حرصا منه على توثيق الروابط بين أبناء المجتمع الواحد. والطرق التي سلكها الإسلام لعلاج الفقر كثيرة، منها تمكين كل قوي من أن يعمل في أي عمل كان، فإن لم يتيسر له عمل يناسب حالته الاجتماعية، فإن أي عمل يتيسر له خير من البطالة التي تنتقص من مروءته أو تنال من شرفه. وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم العمل اليدوي بقوله: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف من أي عمل تيسر له، ويدعو إلى كثرة العمال الذين يعملون في الحرف أو الصناعات بأيديهم، ولو أن الجماعة كلها نفرت من الأعمال اليدوية ما قام عمران ولا شيد بنيان وما انتظمت صناعة. وإن تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعمل بيده يمنع الناس من أن يحتقر بعضهم بعضا، فلا تكون طبقة عاملة تنال الاحتقار وأخرى عاطلة تنال التقدير والاعتبار. ومن طرق علاج الفقر تهيئة الفرص للجميع كي يعملوا، وذلك بأن يتمكن كل ذي موهبة من الانتفاع بموهبته على قدر طاقته. وقد قرر فقهاء الإسلام أن كل ما يقوم عليه العمران من هندسة وطب وإصلاح الأراضي وإقامة المصانع وغيرها واجب على الأمة، فإذا تهيأت الفرص لكل إنسان وكشفت المواهب واستغلت استغلالا طيبا تحققت للأمة كل وسائل التقدم والنهوض. فإذا مكن كل قادر على العمل أن يعمل، وكل ذي موهبة أن يبرز موهبته، بقي أمامنا العاجزون عن الكسب أمثال الشيوخ الذين أقعدهم السن عن العمل، واليتامى الذين فقدوا العائل. وهؤلاء حق على الإسلام أن يرتب لهم أسباب الحياة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته من بعده، ومن ترك كلا فإلي وعلي، أي أن من يموت عن مال فإنه يوزع على ورثته، ومن ترك أشخاصا كان يعولهم وليس لهم مال ينفقون منه فإن المجتمع يقوم برعايتهم. وقد دبر الإسلام سد حاجة المحتاجين من أبواب ثلاثة: لا تدع لفقير أو عاجز حاجة لم تسد، أولها بيت المال وقريب منه الآن الضمان الاجتماعي، ثانيها الزكاة، فإن أول مصارفها يكون في الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ثالثها نظام نفقات الأقارب. فقد أوجب الإسلام على القريب الغني نفقة قريبه العاجز. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد محمود ندى استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان السعي في طلب الرزق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وما أعددت للأخرى كثيرا، ولكني ملأت القلب حبا، أحب محمدا حبا وحسبي، بأن المرأة مع من قد أحب.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان

نحن نلقي الصلاة

الله الله.

Allah'a emanet.

God.

No, no, no.

para ver en cuánto.

all the more. نسمع نسمع.

Thank you.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه مسلم. في هذا الحديث يكشف لنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن موضع من أشد مواطن العيب في الإنسان، وهو الاستخفاف بالذنب والإتيان به دون مبالاة، بل تستبد بالمذنب الوقاحة إلى حد يضاعف فيه الذنب، حيث لا يكتفي بارتكابه بل يتحدث به ويجاهر. والمجاهر هو من أظهر المعصية وتحدث بالخطيئة دون مدارات أو تحرج. وقد جاء التعبير في الحديث بلفظ المجاهرين، وهذه صيغة المفاعلة التي تقتضي المشاركة بين اثنين، وهي ليست على بابها، ولا يترتب الجزاء المنصوص عليه في الحديث على اشتراك اثنين، وإنما يكفي مجرد الإعلان بالمعصية من الشخص وحده. ولكنه آثر التعبير بتلك الصيغة التي تفيد اشتراك الطرفين مبالغة في مادة الفعل ومعناه، فإن المجاهر يدعو إلى الرذيلة بلسان حاله، حيث يتأثر به غيره وتسري عدواه في المجتمع، ولذا استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من العفو الذي شمل جميع الأمة في قوله: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ولما كان غير المجاهر أهلا لفضل الله تعالى، لأنه دل بستره على حيائه، والحياء لا يأتي إلا بخير، فترتب على ذلك إنكاره هذا العمل وتقبيحه والإقلاع عنه، أو أن عدم المجاهرة طريق من طرق المقاومة وحصر المعصية في نطاق ضيق حتى لا تظهر فيستمرئها البعض. ووضح في نفس الوقت شمول رحمة الله تعالى للتوابين غير المجاهرين. روي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى ما يكون بين الله وعبده المؤمن يوم القيامة. ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. كما أن المسلم مطالب بستر عورة أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. وهذا لا يمنع النصح والإرشاد إلى طريق الصواب. ولكن هل استثناء المجاهرين من فضل الله في هذا الحديث قائم على عمومه مطلقا وأنه بعيد عن عفو الله؟ للإجابة على هذا السؤال نقرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويمكننا أن نستنبط من هذا الحديث بعض الفوائد والأحكام المهمة، وهي بشاعة المجاهرة والمعصية، وكون المجاهر بعيدا عن رحمة ربه، وأن من استتر وتاب تاب الله عليه حيث استعظم ما ارتكبه من ذنب فرجع إلى ربه وأناب. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة

0: وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول كيد الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله تعالى له، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معنى كلمة نجم في القرآن الكريم.

0: وذلك من خلال الآيات الأولى من سورة النجم من قول الحق عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. وأنا أستغفر الله عن أحاديث الحلقات الماضية في أني أوجزت في هذه المعاني حرصا على أني أريد أن أتمم بحول الله كتاب الله في حياتي، ولكني عوتبت في ذلك. فقيل لي: الموت له أجل ورزقك من الله له أجل. ولذلك أعود فأقول: كلمة النجم وردت بمعان ثلاثة. المعنى الأول هو نجم السماء، وقد ذكر في القرآن مرتين: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا هو النجم السماوي. فالنجم القرآني الذي ينزل يشترك مع النجم السماوي في أنه للهداية، بس النجم السماوي هداية في مقومات مادة الحياة لأنه يعرف به الجهات. فإذا كان مسامتا للرأس يمكن للإنسان أن يحدد الجهة التي هو يقصدها بشمال وشرق وجنوب وغرب، وإذا كان عاليا عن سمت الرأس ما يدينيش هداية. إذن فهدايته لك للأمكنة لا تتأتى إلا بأن يهوى من علوه شيئا في الحركة إلى أن يسامت الرأس كده. فإذا سامت الرأس تستطيع أن تهدد به. إذن فهويه نافع، النجم ينفع ساعة الهوي، هذه نجم السماء. وأما نجوم القرآن فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة، ولذلك حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اعتراض: ما بينزلش القرآن جملة واحدة زي التوراة والإنجيل ليه؟ ذلك ليه؟ إحنا نزلناه كده لحكمة. هذه الحكمة إيه؟ نزلناه ترتيلا، يعني ما نزلناش جملة واحدة، لأن كل ما اقتضت مصلحة الحياة حكما أنزلناه. فالحكم ينزل وقت الحاجة، لأن الحاجة اللي تيجي وقت الحاجة تؤدي نفعه. مية تيجي لساعة من عطشاه، أجزخانة الدين الدواء اللي أنا عايزه الآن، إنما أنا أعمل في بيتي أجزخانة طويل، لما يجيني الصداع ما أعرفش الدواء هو، فلكن لما يجيني وقت الإيه يبقى ينفعني. فنجوم القرآن نزلت حسب احتياجات الحياة، لأن فيه أمور عدلها الله للتشريعات السابقة وأمور استجدت في هذه التشريعات. كل تشريع يأتي بإيه؟ لحكمة. مثلا الخمر كانت عادة غير العبادة. ليه؟ لأن العبادات نزلت مرة واحدة بدون نجوم، كل واحدة كده ولا فيهاش تدرج. لكن ما يتعلق بالعادات، والعادات لها أحكام في أخلاق الناس وطباعهم، دي ما تنزلش مرة واحدة كده، يخلعوا من عادته مرة واحدة لا. ولذلك بن شاد اللي بيقول له: أنت بتشرب دخان كتير، قال لك: ما أقدرش أبطل. قال: خده تدريج يا أخي، بدل ما تشرب 20 سيجارة اشرب 10، اشرب 5 وخدها كده كده. أهو القرآن نزل بالشكل ده في العادات. فالخمرة اللي معتادين يشربوها وجسمهم مسمم به، إما شربهاش يهبل وإن شربها يهبل، الله، لكن هم معتادينها. يوم ينزلها إيه؟ بالتدريج كده مرة. يوم يقول لهم: يسألونك عن قول الخمر الميسر، الخمر والميسر قل صحيح فيهما اسم كبير ومنافع للناس، إنما قدم الاسم أكثر من منفعة. والشيء في الحياة يقاس بترجيح منافعه على اسمه. هذه واحدة. فيهما اسم كبير ومنافع الناس، ولكن إيه؟ اسمهما أكبر من نفعه. يبقى معناها العقل يعمل إيه بقى؟ العقل يروح للنفع أكبر، لكن ما فيش حكم، هو نصح بس. في فرق بين النصيحة والحكم، ولكن ما حرمش. وبعدين بقوا شوية ناس يبطلها العقلاء الأول، خلاص بطلوه. والناس اللي لسه برضو عليهم متملكة منهم العادة بقوا برضو يشربوها، إلا أنهم ساعتها يصلون كانوا برضو يجوا سكارة شوية فيهم لسه متخدرين، فواحد مرة بيرى فسمعه جاره يقول قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، من لخبطة الخمر للسانه، فأنزل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه واحدة حتى تتبينوا ما تقولوا. فمدة الصلاة كام؟ شو النهار؟ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما يقعد يمتنع عن الخمر في هذه المدد اعتاد على أن يتركها في مدة، يوم لما يجي حرمها تبقى التحريم إيه؟ يبقى التحريم سهل. وبعدين بقى اجتمعوا في وليمة وشربوا خمر، فهاجت الناس على بعضها. فلما هاجت الناس على بعضها مسكوا عظم الجمل اللي كانوا بياكلوه وضربوا به بعض، فشقت الرؤوس ونزلت الدماء. فجاء القوم الذين لم يشربوا وعكر صفوهم بهذا الحدث وجاءوا لرسول الله، قالوا يا رسول الله بين لنا في الخمر رأيا شافيا. فنزلت آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوا، انتهى كل شيء. يبقى إذن اللي متعلق بالعادة كانت بتنزل نجوم واحدة واحدة واحدة، ما كانوش بيورثهم الآباء آبائهم، لأن ليه؟ المال كان يروح بدل يدي على كيفه، والآباء مدبرين من الحياة والأبناء موجودين لسه، فكانوا يقولوا دول ما خلاص انتهت يعني أجلهم قريبة يعني مش هينفع يهدوا المال كله للأبناء، فجعلها وصية بس يوصيكم الله. وبعدين لما استقرت المسألة وعرفوا نفعها جاءت حكم البنك. فإذا النجوم القرآن هكذا كل نجم ينزل لحسبه مصلحة. فقال لو نزلناه جملة واحدة ولما رتلناهش ترتيل كان يأتونك بمثل، يقول لك إيه يا أخوة الحكاية دي، هم يقولوا ربنا يرد، إنما لما ينزلوا جملة واحدة هيقولوا إمتى ويرد إمتى. ولذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. يبقى هذا السبع في النجوم، هذا نجم القرآن وذلك نجم الإيه؟ السماء. أما نجم الأرض فما علاقته بهذا بالهدي؟ ده في هدي، دوك في هدي مادي، والقرآن في هدي قيمي. طب نجم الأرض ما هو نجم الأرض؟ نجم الأرض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له، مفروش على الأرض، بالتالي يبقى شجر يبقى له ساق. فاللي مفروش على الأرض ده أول شيء ينتج. ولذلك إذا رفضت على جبل تلاقيه أجرد، فإذا أمطرت السماء تمشي عليه بعد أسبوع تلاقيه إيه؟ اخضر كله، والأرض اللي كانت جذبة إيه؟ ابتدأت تخضر، إما تخضر من زرع بذرتموه وإما تخضر من بذر لم تعرفه أنت زي الجبل، لأن الريح يحمله، الريح بيحمل لقاح الإيه؟ الذكورة والأنوثة ينطقها. فلما تنزل ما إيه؟ اللي على الأرض عمره قصير تقدر تنتفع منه بعد أسبوع، يقوم لما يجي جد الناس عايشه الشجره بيثمر بعد كم سنه، تقوم الناس دي مواشيها ترعى الايه النبات النجم ده ترعاه، وانتوا برضه ترعوا منه، بس الحاجات اللي ايه خياره طماطمه بقدونس فجله جرجير الحاجات اللي هي ما. لكنك اذا اكلها الحيوان فقط برضه الحيوان هيديك ايه لبن تشرب ولحم تاكله ومش عارف ايه. فيبقى النجم اللي جاي في الارض دي جاي ايه اسعاف للناس، اسعاف للناس في ايه في حياتهم. فنجم السماء اسعاف للقيم للماديات، ونجم القران اسعاف للروحانيات، ودي معناها ايه اسعاف للايه للغذائيات، على ما الشجر يكبر ويدينا يكونوا انتفعوا وايه وكلوا. والنجم جه في القران بصور متعدده، واذا النجوم انكدرت، وبعدين وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبعدين الشمس والقمر وحسمان والنجم والشجر يسجدان، ده كده في السماء. لكن ما شفناش عن النجم القطبي، ما دام بعلامات وبالنجم هم يهتدون لازم ده النجم الاول النجم القطبي اللي لا يزال الى الان هو مقياس ومرجع الجهات. النجم القطبي متجه للشمال، يبقى نعرف النجم القطبي هنا يبقى ده الشمال، وهنا الجنوب وهذا الشرق والغرب. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو والنجم جنس النجم، خد النجم اللي احنا بنقول عليه ده ليه النجم ايه القطبي خده من امامه، ما قالش والنجم هو. وكلمه النجم تطلق مره ويراد بها المفرد، وتطلق مره ويراد بها الجمع، وكل مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القران استثناءات. مثلا الحق يقول في القران والعصر ان الانسان، والانسان مفرد مش كده، لا في خسر الا الذين امنوا. طب بيستثني جماعه من مفرد يبقى الانسان يعني كل انسان، يبقى إذن المفرد يأتي بمعنى الإيه؟ فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء. انفهمت دي خلاص؟ والنجم إذا هوى عرفناه، النجم لما يوهن نعرف نهتدي به، لما يبان النجم القطب نعرف نهتدي به، والنجم في الأرض نعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف إيه، ده معنى النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم قسم، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم به. والنجم له أشياء كده، ما يقسم بالطور له منافع كثير، يقسم مثلا بالملائكة لهم، يقسم بالذاريات لها منافع، يقسم كل حاجة، كل قسم من الله. الله الذي خلقه يعرفه إيه منفعته، ما يقسمش للحاجة لها علاقة بالكون، زي ما قال والضحى والليل إذا سجى، قسم بشيء من الزمان وهو الضحى وبالليل، والضحى والليل متقابله، لأن ده ليل بنهدأ فيه ونسكن، وده نهار بنكدح فيه، وكل كادح بالنهار عزم يرتاح بالليل، فالضحى للكدح والليل للسكون، يبقى لهم قيمة. لو أن النهار صار مت زي ما قلنا كانت الحكاية تبقى إيه؟ لو أن الليل صار مت كانت الحكاية تبقى إيه؟ ما تنفعش الحياة، يبقى لازم فيه إيه؟ ليل ونهار. تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار، ما تستريحش بالليل ولا هو إيه؟ ما تقدرش تشتغل التاني يوم. ولذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه ثم استأنف النهار بالعمل، يظل عمله مختل مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها أو يومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل إذا سجى قسمه الله، علشان يدي برضه قضية إيه، أخذ من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم، اللي هي إيه؟ وما خلق الذكر والأنثى. أهو الضحى والليل والذكر، طب وإيه الذكر والأنثى دي؟ أم قال لك لأن الله يعلم أن هيجي جدل في مسألة الذكر والأنثى، والمرأة لازم تاخد حقوق الرجال وتبقى زي الراجل وتبقى، بيبقى دي قال لك لا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر، جابهم بعد الليل والنهار، دي ذكر وأنثى، الناس فاهمين إنهم متعاندين، نقول له لا، زي الليل والنهار مش متعاندين، ده متكاتفين على معنى واحد، بيديك راحة عشان ده. كذلك الذكر والأنثى مش متعاندين، أنتم اللي عملتهم متعاندين، إنما هم متكاملين، الرجل للكدح والمرأة للسكن. ولذلك مسمين أنفسكم أزواجا، إيه؟ لتفضلوا إليها، تيجي من التعب ترتاح وتشوف لك الطفولة وتحبل، ده دلوقتي اضطروا على إنه في زمن الحمل يدوا أجازة، في زمن الولادة يدوا أجازة، مش كده؟ لا الله، لأن دول لهم مشقة ثانية، وهذا حملة 9 أشهر وتربي وتأكل وتعمل مش عارف، دي للسكن، والرجل الكفح في الحياة للمشقات. ولذلك كل عمل شاق ما بنلاقيش النساء يتهافتوا عليه، نفس النساء يتهافتوا على دي، يقعدوا على مكاتب بس، انما اشتغلوا سواقين اوتومبيلات، سواقين قطارات، راحوا المناجم، ايه الحكايه؟ عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وانزعوا ويقعدوا، وبعدين برضو ياخدوا على المكتب الماميه والملوخيه ويقطفوا فيه. فربنا بيقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعاندين، هم متكاملين، بس كل واحد له ايه؟ كل واحد اقرا الايه بقى ثانيه كده، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له سعي مخصوص، فبتنقلوا في السعي ده هنا السعي دي، والا فسدت الايه الحياه كما ترونها الان. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: اذاعه القران الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: صديق لي ذهب إلى حج بيت الله الحرام أو إلى العمرة، فطلبت منه توصيل السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجوز ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم يجوز، بل يستحب أن يطلب الإنسان من أخيه الذاهب للحج أو العمرة أن يسلم له على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في كتابه المجموع: يسن بعث السلام، أي إرسال السلام، إلى من غاب عنه، يعني غاب عن الحضور في المسجد النبوي، وفيه أحاديث صحيحة، ويلزم الرسول، أي الذي يحمل السلام، يلزمه التبليغ، لأنه أمانة، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد، نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والتقدم لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملجأ حين تضيق السبل، وأنت الملاذ حين تتزاحم الهموم، إليك تهرب القلوب إذا أثقلها الحزن، وعند بابك تستريح الأرواح إذا أنهكها التعب. لا ملجأ منك إلا إليك، ولا أمان إلا في رحاب رحمتك، ولا سكينة إلا بذكرك. اجعلنا في كنف لطفك، واشملنا بواسع رحمتك، وافتح لنا من خزائن فضلك ما تطمئن به قلوبنا، وتقر به أعيننا، وتستقيم به الحياة يا رب. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل الخير. نحييكم مع نسمات هذا الصباح الجديد، الجمعة الثالث من شهر صفر من عام 1448 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق 17 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. صباح جديد ويوم جديد على عملنا شهيد، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم أيها الأحباب مع فقرة هذه الفترة التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد صالح، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا وإياكم بصحبة الزميل هاني عماشة. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ مستمعينا بهذه التلاوة العطرة من سورة الشورى، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

tem.

ليس كمثله شيء وهو

you.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءك

الله رب.

وما يدريك لعله

أم يقولون افترى على الله كذبا

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورة الشورى تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل حقائق وشبهات حول قضية التأويل، ونحن نسأل للتوضيح أستاذنا ما الضوابط العلمية للتأويل؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أخي الكريم، هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز في اللغة العربية.
1: نعم،
2: لابد من وجود علاقة تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والحاجة إلى التأويل تظهر حين نعجز عن تحقيق المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ. فمثلا حين نقول شرب الولد اللبن، فهذا كلام حقيقي لإمكان وقوع المعنى الذي يدل عليه حدث الفعل هنا، الشرب يقع على حقيقته حيث إن اللبن يشرب حقيقة. ولكن إذا قلنا شرب الولد العلم، لا يمكن وقوع حدث الفعل الشرب على العلم، العلم لا يشرب، وهو من الأمور المعنوية، فنقدر الفعل المناسب الملازم للعلم هنا وهو الفهم. ولا بد هنا من علاقة، هذا هو الضابط، تربط بين الفعل في معناه الحقيقي والفعل في معناه المجازي. العلاقة هنا هي السهولة، سهولة الاستيعاب كسهولة الشرب. وما الذي يدفعنا لاستخدام شرب بدلا من فهم على حقيقته؟ الدافع غرض دلالي بلاغي، وهو الإشارة إلى معنى سرعة الفهم والاستيعاب. والقرآن الكريم به كل أنواع المجاز، كل أنواع المجاز، مجاز علاقته المشابهة كالتشبيه والاستعارة بنوعيها والكناية، مجاز علاقته غير المشابهة وهو المجاز المرسل وأنواعه كثيرة بحسب العلاقة التي يقوم عليها، والأمور في ذلك متسعة. الآن أنا أعرض لهؤلاء من أستاذ للفلسفة تعتز به الفلسفة في قمة وأوج ازدهارها عند ابن رشد، كيف كان ينظر إلى قانون التأويل؟ انظر، عناصر قانون التأويل عند ابن رشد يمكن أن نوجزها في النقاط التالية. عند ابن رشد، أن أعرض على هؤلاء أن يعودوا إليه، هذا أستاذ الفلسفة، يقول أن التأويل جائز في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة المعنى الظاهر من اللفظ، مثل المثال البسيط جدا الذي ذكرته، شرب الولد العلم، العلم لا يشرب، فهذا كناية عن سرعة الاستيعاب والفهم. أيضا بشرط يقع المجاز والتأويل بشرط تحقق شروط اللغة في المجاز التي تخرج فيه دلالات الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها بوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وفيما ويقع التأويل فيما لم يثبت فيه إجماع يقيني على أن المراد هو ظاهر الألفاظ. ومن أجل الجمع بين المعقول والمنقول، لا المقابلة بينهما أو الصدام بينهما أو للحياز لأحدهما تجاوزا للآخر أو نفيا للآخر، على أن يظل التأويل حقا للعلماء، حقا للخاصة من الراسخين في العلم، لا يناقش مع العامة. فهذا التأويل كما يصرح به ابن رشد لا ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلا عن الجمهور. ومتى صرح بشيء من هذه التأويل لمن هو غير أهلها أفضى ذلك بالمصرح والمصرح إلى الكفر والعياذ بالله. هذا ما أثبته ابن رشد، أثبتته الفلسفة، هذه هي ضوابط التأويل. أما أن يأتي أحدهم ويقول هذا رأيي وأنا شايف كذا، أنت حر فيما ترى بلا سقف أعلى، لكن لا يكون هذا علما إلا إذا أخضعته للقواعد والضوابط والمعايير. ما لم تخضعه لهذه الضوابط العلمية والمعايير بلسان عربي مبين ينبغي ألا تزعج العقول به وتزعج الناس به، واعرضه على العلماء واستشر كيما تهتدي وتتعلم. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشعي ما تيسر من سورة الحجر. إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة ترضاها لهم وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرايا، وصل على سيدنا محمد كنز العطايا، وصل على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا. من بالصلاة عليه تغفر الخطايا، وتوافى النعم وتندفع البلايا، وتحل الخيرات وتزول الرزايا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أكثروا إخوة الإيمان في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نلتقي وإياكم مع الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 62 من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فالحكم لله العلي الكبير.

0: الجهاد. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من صورتي الزمر وغافر. ساعتنا الآن 9:05.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينجي أحدا منكم عمله. فقال رجل: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن سددوا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورتي الضحى والشرح.
2: أعوذ بالله.

0: القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وقد تلا علينا من سورتي الضحى والشرح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الآية هنا استئناف مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى وتعيين من يستحقه في الآية بطريق القصر. والمعنى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا وعظوا بها أقبلوا عليها وتفهموا معانيها من غير تردد ولا تسويف، وهبطوا على وجوههم فوضعوا جباههم على الأرض بحمد الله تعظيما لذاته العلية وخوفا من سطوته وعذابه، وشكرا على ما رزقهم من نعمة الإسلام ونزهوه عما لا يليق به من الأمور التي من جملتها العجز عن البعث، وأثنوا عليه سبحانه وتعالى لنعمائه التي أجلها الهداية إليه عن طريق آياته والتوفيق إلى الاهتداء، فخلطوا بذلك التسبيح بالتحميد، وهم في كل أحوالهم لا يستكبرون عن عبادته وإخلاصه بالإيمان سبحانه وتعالى وبالثناء عليه، لا كما يفعل من يصر مستكبرا كأن لم يسمع الآيات، أو لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود. ويرى ابن عباس أن المعنى خروا ركعا، وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة، قاله المهداوي. وقال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن الكريم. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ طه الفشني ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن نبقى مع التفسير لبعض آيات سورة الكهف من الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، سنعيش مع تلاوة طيبة من سورة الكهف، وهذه سورة مكية أيها الإخوة، تقدم العبرة البالغة والموعظة النافعة الملائمة لأحداث الفترة المكية من خلال ما سقته لنا من قصص وأخبار. ونظرة واحدة أيها الإخوة إلى بداية هذه السورة، نراها بدأت بالحمد لله، وهي واحدة من سور خمس بدأت بهذه البداية الطيبة. السور هي سورة الفاتحة أم الكتاب، الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأخيرا سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وهذه أيها الإخوة، أعني الحمد لله، كلمة جليلة الشأن يقولها المؤمن في مواجهة من تن الله به عليه من فضل وتأييد، كما تقال في مواجهة الامتحان الصعب والابتلاء الشديد، والله سبحانه لا يحمد على مكروه سواه. وفي هذه السورة نحمد الله تبارك وتعالى وحده، لأنه منزل الكتاب قويما لا عوج فيه، ينذر من ضل ومن انحرف، ويبشر المؤمنين الصالحين بالثواب العظيم. ثم تدعو الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبذ مشاعر الحزن والأسى من أجل كفر قومه وإعراضهم. وينبغي أن يتأكد لكل مؤمن واع أن كل ما على الأرض زينة يبتلى بها العباد، منهم من يعرف على حقيقتها فلا تشغله عن التزود لأخرى، ومنهم من انغمس في ضلالها وزخرفها، وأن النهاية المؤكدة لما نراه على وجه الأرض من زينة ومتاع تحولها إلى صحراء جرداء أو تراب لا نبات فيه. ثم تبدأ الآيات بعرض القصة التي سميت السورة من خلال أحداثها، أعني قصة شباب الكهف. إنها قصة بالغة العجب، ولولا عرض القرآن الكريم لأحداثها ما تصورت يا محمد أنها أمور وقعت على صعيد الحياة. ثم تعرض قصتهم بإيجاز دقيق، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا عرض للقصة بإيجاز. ثم تبدأ الآيات في التفصيل، يقول سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وهنا أيها الإخوة لنا وقفة أمام هذه الصفات التي تعد ملامح للشباب المسلم الواعي أو شباب الكهف، إنهم في سن الفتاة أي الشباب وحداثة السن، وأنهم مؤمنون إيمانا عظيما بربهم، وأن الله منحهم الرشد والهداية في سلوكياتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم فلا تضعف أمام المحن ولا تهون إذا تكاثرت عليها الأحداث. وهنا هيأ الله لهم مرفقا يحميهم ويؤويهم، وهو الكهف الذي دخلوا فيه. وضرب الله على أذنهم فناموا نومة طويلة، والرقيم معهم فيه مواعظ هداية، وكلبهم يبسط ذراعيه على باب الكهف أو في فنائه يحرسهم. لقد وظف الله سنن الكون في خدمتهم، فالشمس لا تؤذيهم في مشرقها ولا مغربها، بل يصيبهم منها شعاع ضئيل بسيط بقدر ما يحتاج الإنسان إلى الشمس. ووقفة الكلب في فناء الكهف تجعلهم في أمن، وتحريكهم وهم نائمون لألا تتقرح أجسامهم من طول النوم. من ينظر إليهم يمتلئ قلبه رعبا ويفر خائفا، وهذه حماية من الله تبارك وتعالى. ثم يبعثهم الله سبحانه بعد النوم الطويل، نوم استمر 309، وهنا إشارة علمية لابد أن نقف أمامها متدبرين لنجد جانبا هاما من جوانب الآية القرآنية، أي الإعجاز القرآني، إن رب العالمين يقول ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. لما قال رب العالمين هذا 300 ثم قال وازدادوا 9؟ الذين يتأملون كتاب الله تبارك وتعالى تأملا جيدا يجدون أن هذه الفترة بالتقويم القمري 309، أما بالتقويم الميلادي فبالضبط 300 فقط. كل القرآن الكريم يقول وازدادوا 9 كان يبين الفرق بين التقويم الهجري أو التقويم القمري والتقويم الميلادي. ويدور بينهم حوار عندما يستيقظون من هذه النومة الطويلة، يستبين من هذا الحوار أنهم لم يعرفوا المدة التي قضوها في هذا النوم العميق. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وأحسوا بالجوع وطلبوا إلى أحدهم أن يأخذ بعض النقود الفضية ليشتري لهم طعاما طيبا يسد جوعه، وعليه أن يكون فطنا ويحتل الأمر حتى لا ينكشف أمر هؤلاء الهاربين من الطغيان، وحتى لا تكون العاقبة وخيمة. وأخيرا انكشف أمرهم وعرفت قصتهم، وكانت المدينة قد تغير أمرها إلى التمسك بدين الله والسير على شريعة الحق والعدل. وتبقى أيها الإخوة دروس القصة.
1: قدم الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف. حثنا مستمعين الكرام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير الوارد فيها. فهيا من مستمعينا وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نبقى مع ترتيل لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وساعتنا الآن 10.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت

يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح

مذكوره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

0: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى هذا الترتيل المبارك لسورة الكهف برواية حفص عن عاصم من فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نلتقي مع ترتيل مبارك بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ساعاتنا الآن 10:05.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد وردت ألفاظ ستة في القرآن الكريم تعبر عن معاني وقوع العبد في المخالفات الشرعية التي نهى الشرع عن الوقوع فيها، وتلك الألفاظ هي الوزر، الحوب، الجرم، السيئة، الخطيئة، الذنب. وهذه الألفاظ مترادفة في المعنى الكلي للتمرد على أوامر الله، ولكنها تختلف تفصيلا بناء على القصد عمدا كان أم خطأ، كما تعتمد على النوع هل كان الخطأ في حق الله أم في حق العباد، كما تعتمد على الأثر من حيث الخفة أو الثقل. فلفظة الوزر تطلق في القرآن ويراد بها الحمل الثقيل، لأن فاعلها يحمل نفسه حملا ثقيلا يمنعه عن فعل الطاعات، كما ورد في قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولفظة الحوب معناه الزجر، ويطلق على الذنب الذي يزجر عنه الإنسان وتستنكره الفطرة، وهو من الكبائر الغليظة المتعلقة بالحقوق، وقد وردت في سياق تشنيع أكل أموال اليتامى والتعدي على الضعفاء، وهي من أشد كبائر المعاملات، كما في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والجرم يطلق في الأصل على قطع الثمرة من شجرتها، واستخدم للذنب لأنه يقطع صاحبه عن الثواب، ويطلق الجرم على الكبائر المخرجة عن الجادة ويوصف بها الكفار، ويطلق أيضا على المعاصي التي تستوجب العقاب المباشر والقطع من رحمة الله تعالى. وقد ورد الجرم بصيغة الوصف لأهل النار، كما في قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والسيئة الفعل القبيح الذي يسوء صاحبه، وتطلق على الذنوب المتعلقة بالتقصير في حقوق العباد أو في المعاملات، كما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والخطيئة تطلق غالبا على الذنب الذي يقع عن غير عمد أو ما يقصده الإنسان عرضا، وتطلق في بعض السياقات على الذنوب الكبيرة، وقد عبر القرآن عنها في سياقاته تارة بالذنوب الصغيرة من زلات اللسان والسهم، أو بالذنوب الكبيرة التي تحيط بالعبد حينما يتعمدها وحينما يصر عليها، كما في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما عبر القرآن عنها في حالة الصغائر، تجد ذلك واضحا في قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذنب هو ما يتبع الشيء أو عاقبته، وهو اسم عام لكل فعل سيء ومخالف للشريعة، وسمي ذنبا لأن له تبعة وعاقبة سيئة تتبع فاعله، وهو أعم المصطلحات في القرآن الكريم. والذنب غالبا كبائر ترتبط في القرآن بطلب المغفرة، لأن الكبيرة تحتاج إلى وقاية وحفظ وتوبة مخصوصة. والخلاصة أن الذنب يطلق على الكبائر التي تستوجب توبة مخصوصة ويترتب عليها المغفرة، والسيئة من الصغائر التي تمحى بالفرائض والحسنات ويترتب عليها تكفير السيئات. والوزر هو من الكبائر الثقيلة، وهو حمل شخصي لا يحمله غيرك، ويترتب على فعله وعيد من الله للعبد في الآخرة. والجرم هي كبائر عقائدية تتسبب في القطع من رحمة الله ويوصف بها المكذبين والكافرين. والحوب هي كبائر في حق العباد

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف

أنيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

0: لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسور الأحزاب وسبأ وما تيسر من سورة فاطر، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي مستمعينا مع المصحف المرتل يأتيكم في الثالثة من ظهيرة اليوم إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية السابق. ما زلنا نتحدث مع فضيلته حول قضية جوهرية، وهي قضية الأخلاق والفضائل والقيم، خاصة في ظل ما نشهده في مجتمعنا من ظواهر سلبية ابتعدت بنا عن روح الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام العظيمة. من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في مجتمعنا ظاهرة مدمرة لشبابنا ولأبنائنا، وهي ظاهرة انتشار المخدرات. وطبعا هذا الأمر يعني هو مدمر بالمعنى الحرفي لكلمة، مدمر للعقول، مدمر للأخلاق، مدمر للقيم، مدمر للتنمية. يعني مهما فعل من جهود لتنمية هذا المجتمع والارتقاء به، تأتي ظاهرة انتشار المخدرات لتدمر كل هذا. فهذه القضية قضية جوهرية نحتاج أن نتوقف عندها لنبين أثرها وخطورتها وموقف الإسلام منها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة، هذه القضية التي تفضلت بعرضها، هي قضية خطيرة باتت تهدد حاضر شبابنا وتهدد مستقبلهم. هي آفة المخدرات وتعاطي المسكرات. هذه الظاهرة المدمرة تقضي على العقول، تقضي على الأبدان، وتفتك بالأسر وبالمجتمعات. هذه المسالب أو هذه الأمور السلبية للغاية، الإسلام في بدايته في المدينة المنورة انتهى إلى تحريمها تحريما قاطعا في القرآن الكريم، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعندما ننظر لماذا حرم الخمر بصفة خاصة، نلحظ بأن القرآن الكريم لم يحرم الخمر لاسم الخمر، وإنما حرم الخمر للمعنى القائم بها وللوصف، وهو الإسكار. نعم. لأنها تؤدي إلى فوات العقل.
1: نعم. صحيح.
2: وتغطية العقل وتضيع مصالح عديدة، ولذلك الإسلام حرمها للأوصاف القائمة بها لا لاسمها.
1: فكل شيء يحمل هذه الأوصاف هو أيضا محرم،
2: فلا يهمنا أن يكون اسمها خمر أو اسمها غير خمر، وإنما المهم أن يكون العنصر الأهم هو الإسكار فيها أو تفويت العقل. فكل ما يؤدي إلى تغييب العقل وكل ما يؤدي إلى الإسكار فهو محرم بدلالة هذا النص الشريف،
1: مهما كان الاسم،
2: مهما كان الاسم.
1: نعم.
2: هذا في الحقيقة مؤكد بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه:
1: كل ما غيب العقل فهو حرام.
2: كل مسكر خمر.
1: نعم.
2: يعني لا تقف عند الاسم فقط، وإنما كل مسكر إنما يحمل نفس المعنى الذي من أجله حرم الخمر. وجاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. فكل مادة مهما اختلف اسمها أو اختلف شكلها، إن كانت فيها خاصية الإسكار أو التخدير للعقل فهي خمر محرم. وعليه فإن المخدرات الحديثة كالحشيش مثلا، الأفيون، الهيروين، الكوكايين، كل ما يمكن أن يطلق على مادة معينة تؤدي إلى الإسكار أو تؤدي إلى تغييب العقل، سميها ما شئت، فكل هذه الأمور إنما هي داخلة في الحكم، حكم التحريم، بل هي أشد ضررا وإفسادا من الخمر.
1: نعم.
2: يعني عندما ننظر إلى الكوكايين وإلى الهيروين وإلى هذه الأمور، نلحظ أنها أشد.
1: نعم.
2: فتكا.
1: نعم.
2: من قضية الخمر. إذن تكون في التحريم من باب أولى، ولا يعذر من يتعاطاها بحجة أنها لم تذكر بالإسم في القرآن الكريم ولا في النصوص الشرعية. فقد ذكر العلماء، علماء أصول الفقه، أن العبرة بعموم العلة لا بخصوص الاسم، يعني أن الخمر لم تحرم لأجل اسمها فقط، وإنما حرمت لأجل ما فيها من إسكار. هذا في الحقيقة تقديم ينبغي أن نقوله لهذه المواد المخدرة الموجودة، وأن ننبه شبابنا وأن ننبه أنفسنا إلى ما فيها من أخطار كثيرة جدا لا تقف عند حدود الشخص الشارب أو المتناول للمادة المسكرة فقط، بل تتعدى إلى غيره. وهذا ما نلحظه عند الكثير مثلا بحجة أنه يريد أن يبقى واعيا، أن يبقى نشيطا، ويقود سيارات كبيرة جدا للغاية بحجة أنه يريد أن يبقى مستيقظا لمدة مثلا 24 ساعة، لكن لا يفوته في هذه الحالة أنه أهدر عقله وأنه أهدر أنفسا عندما تحصل حادثة من الحوادث ويموت فيها أناس كثيرون. يكون هو في الحقيقة مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، أولا لأنه أهدر عقله وخالف النهي الشرعي، خالف التحريم، خالف قول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه، وأنه يجب عليه أن يجتنب كل ما يؤدي إلى تغييب عقله. فهذه المخالفة هي إثم وذنب وكبيرة من الكبائر. يعلم الشارب والمتناول لمادة المسكرة أنه إنما يفعل كبيرة من الكبائر، وقد عدها الإمام الذهبي وغيره من الكبائر، لأن القرآن الكريم بدلالة نصوصه إنما يعطي هذا الذنب المرتبة العليا والكبرى فتجعله من كبيرة من الكبائر. يجب على هذا الإنسان أن يتوب، والتوبة فقط ليست بقوله أستغفر الله العظيم، وإنما التوبة بأن يقلع تماما عن هذا الوباء، عن هذا المخدر، وأن يعزم على ألا يعود أبدا إلى ذلك.
1: وأشد جرما من هؤلاء الذين يتاجرون في هذه المواد السامة المخدرات ويضيعون بها الشباب للأسف الشديد بغرض الحصول على الثراء السريع أو بغرض أغراض أخرى كثيرة، هؤلاء أشد جرما
2: بلا ريب. أن كل الحديث لما جاء عن الخمر وشارب الخمر وحامل الخمر والمحمولة الخمر إليه، كل هؤلاء لما جاء الحديث عنهم إنما قصد الإسلام إلى أن يقول إن المسؤولية تكون مشتركة، كما تكون في الخير تكون أيضا في الشر وفي الجريمة، فكلهم مسؤول عن الذي يجلب من الخارج والذي يتاجر وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والمشتري،
1: كل هؤلاء مجرمون،
2: كل هؤلاء يدخلون في هذا الذنب الكبير، لأنهم يتلفون عقول الشباب ويتلفون عقول الكبار، يتلفون عقل الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله هو مناط التكليف وجعله الفيصل بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات. الاعتداء على العقل هو اعتداء على مقصود شرعي أصيل من مقاصد الشريعة الخمسة، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسل كما يقول العلماء.
1: نعم، بارك الله فيكم. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعينا مع القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان في هذه التلاوة من سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة ننقلها اليوم من مسجد الرحمن بمركز ومدينة القصاصين الجديدة عزبة الكوع بمدينة ومحافظة الإسماعيلية. نستمع من خلالها إلى تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، وينقلها الزميل دكتور خالد الشافعي، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. ونلتقي وكالمعتاد في كل يوم جمعة مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتأتيكم في 5:05 مع ضيفها الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ويمكنكم مستمعينا ومن الآن الاتصال على رقم 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. معكم مخرجا لهذه الفترة الزميل علي عبد العال، ومقدما لها الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومعهم من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور، إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الدعاء ليس سلاح الضعفاء كما يتوهم البعض، الدعاء سلاح الأقوياء الآخذين بالأسباب، المؤمنين بأن الأسباب لا تؤدي إلى النتائج بطبيعتها، إنما برحمة الله تعالى وعونه وسداده وإرادته وتوفيقه. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة غافر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وسمع نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل. وقال أحد الحكماء: عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن دعوة أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن ابتلي بالضيق كيف يغفل عن دعوة يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعجبت لمن ابتلي

0: أنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وحيث دعا ربه عز وجل فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. فاستجاب له ربه فجعل البلد آمنا والحرم آمنا والقلوب تهوي إليه من كل حدب وصوب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا نبي الله أيوب عليه السلام يدعو ربه فيقول: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتأتيه الإجابة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم.
1: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج في هذه التلاوة من قصار السور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

神光。وأذنت لربها وحقت وإذا

الفرق والقمر إذا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، مصر من الأماكن والبلاد التي كرمها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بآيات كثيرة، منها ما هو صريح ومنها ما هو ضمني، وكذلك كرمها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأوصى بأهلها خيرا ووصف جندها بأنهم خير أجناد الأرض. نريد أن نذكر السادة المستمعين بتكريم الله عز وجل لمصر وبوصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، وبعد، منذ فجر التاريخ في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام، والمسؤوليات الكبار عن تعمير الأرض ألقاها الله عز وجل على كاهل مصر والمصريين. البيت الحرام كان في منطقة موحشة لا زرع فيها ولا ضرع ولا نبات ولا بشر. شاء الله عز وجل أن يتغير الحال وأن تنشأ منطقة سكانية حول البيت ليقيموا الصلاة كما دعا الخليل. من حول البيت في الصحراء هنا وهناك وهنالك قبائل متنقلة ترعى وتعيش متفرقة مبعثرة. ترك الله ذلك كله حين أراد تحويل المنطقة من حول البيت الحرام إلى منطقة حية سكانية. اختار الله عنصرا مصريا يكون بذرة للنمو البشري حول البيت الحرام. اختار الله بنت مصر هاجر لتعيش هناك من حول البيت الحرام، ثم فجر لها زمزم لكي تستقر وتحيا. حوم الطير من حول الماء فعرف القوم أن ثمة ماء، فجاءوا إلى هاجر وتحدثوا معها وعقدت معهم أول اتفاقية جوار وأول اتفاقية مياه على أسس منطقية معقولة. وأثمر ذلك أن شب إسماعيل وأصهر إلى أولئك القوم. هؤلاء القوم تعلم إسماعيل منهم العربية وتزوج منهم، ثم طلق ثم تزوج ثانية منهم كذلك، وولدت ونشأت العرب المستعربة التي كان من سلسلتها ذلك النبي الأمي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وكذلك كرم الله تبارك وتعالى السيدة هاجر بأن جعل مسعاها ركنا من أركان الحج والعمرة،
2: شعيرة من شعائر الحج والعمرة،
1: السعي
2: نعم
1: بين الصفا
2: والمروة، والشرب من ماء زمزم
1: نعم. هذا جانب
2: نعم
1: من الجوانب المصرية التي نفتخر بها جميعا.
2: نعم.
1: أيضا كرم الله تبارك وتعالى مصر بأن ذكرها في كتابه ووصف أرضها بأن الأمن والأمان يكتنفها.
2: نعم.
1: كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدعونا جميعا كمصريين لشيء، ما هو؟
2: يدعونا إلى حبها وإلى تنمية الانتماء الوطني في وجداننا لترابها، تراب لم يتجلى رب العالمين لغيره من بقاع الأرض قاطبة، تجلى للجبل
1: في سيناء
2: تراب لم يتجل الله عز وجل لتراب غيره في كوكب الأرض على امتداد الدنيا، ألا ننتمي إليه؟ ألا نموت في سبيله؟ ألا نضعه في الأعين وفي القلوب؟
1: ألم تلحظ أن مصر لم تركح في تاريخها لغير الله؟
2: إطلاقا إطلاقا، مصر لغير الله لم تركع ولن تركع إطلاقا. هذا شعب أبي، هذا تراب حر عزيز يفتديه أبناؤه بالأرواح والدماء. نعم. ثم نحن لا نقول ذلك انطلاقا من عصبية وطنية أو حمية لمصر، إنما ننطلق من واقع ومن تاريخ. في التاريخ قلنا، وأما في الواقع فها هو ذا ويل ديورانت صاحب موسوعة قصة الحضارة، 95% من مظاهر الحضارة الريادة فيها لمصر. هذا ليس كلامي وليس كلام مسلم ولا كلام عربي، هذا كلام أجنبي في موسوعة قصة الحضارة. حين نقرأها من أولها إلى آخرها نجد أن مصر رائدة الحضارة الإنسانية عبر التاريخ في 95% من مظاهر الحضارة. الخمسة الباقية مصر أيضا سباقة إليها مع السباقين، وطن ابتكر هذه المظاهر الحضارية وأولها الكتابة. كيف لا ننتمي إليه ولا نحب ترابه ولا نخلص له؟
1: وطني عشقتك أنت في وجداني،
2: نعم،
1: فلقد ملكت مشاعري وجناني، علمتني كيف الحياة أعيشها حرا بدون مذلة وهواني، علمتني الصبر الجميل فهو في الخطوب قلائد الفرسان، علمتني ألا أطأطئ هامتي إلا لرب الواحد الديان. الله أكبر يا بلادي تقدمي، واستعصمي بالله يا أوطاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، والتي ننقلها لكم من مسجد الرحمن بمركز ومدينة القصاصين الجديدة عزبة الكوع بمحافظة الإسماعيلية. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، ويلقي خطبة الجمعة الشيخ إسلام محمود عبد القوي من علماء الأزهر الشريف. موضوع خطبة الجمعة اليوم هو حق الطريق. ينقلها على أسماعكم الزميل الدكتور خالد الشفعي، ومعه من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حمادة عطية. في 5:05 نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم من خلال تلقي ما يصل إلينا من مكالمات عن طريق الهاتف 25-77-504. معنا ضيفا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. معكم في تقديمها الزميل الدكتور أحمد القاضي. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد محفوظ قرية دونشواي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكلمة للدكتور معوض حماد من علماء الأزهر الشريف، تختم بابتهالات للشيخ محمد أكمل هارون. الأمسية إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع آيات بينات من سورة الجمعة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وشطنين أي حبلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. رواه الترمذي والدارمي، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد الرحمن عزبة القوع بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية. الإذاعة الخارجية تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، ويلقي خطبة الجمعة الشيخ إسلام محمود عبد القوي من علماء الأزهر الشريف، وينقل هذه الإذاعة زميل دكتور خالد الشافعي، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. أما الأمسية الدينية والتي تأتيكم في العاشرة والربع من سهرة الليلة فهي مسجلة من مسجد محفوظ بقرية دونشواي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكلمة للدكتور معوض حماد من علماء الأزهر الشريف، وتختم بابتهالات للشيخ محمد أكمل هارون. الأمسية إعداد وتقديم الزميل دكتور الزميل محمد عبد الحق. الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه تأتيكم في 5:05 مع الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم من خلال لقائه بالزميل الدكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

0: وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية. الميكروفون ينتقل إلى الزميل دكتور خالد الشفعي.
1: بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة نبثها لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، وعلى الهواء مباشرة من مسجد الرحمن بعزبة الكوع مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث يمتزج عراقة الأرض بعبق المكان. لا نقف هنا أمام مجرد قرية في ريف مصر الفسيح، بل نقف في بقعة حفرت في ذاكرة هذا الوطن. فالإسماعيلية إخوة الإيمان التي كانت دوما خط الدفاع الأول، ومركز القصاصين هذا الذي ارتوت أرضه بمداد الكفاح والعمل، يقدم اليوم نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المصري من التلاحم. إخوة الإيمان، ويشاركنا في هذا البث من الزملاء من التلفزيون المصري سمير شهاب، هيثم العشماوي، حسن عصر، جمال السعيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن وجودنا في هذه اللحظة وسط هذا الحشد المبارك هو شهادة على أن عصب هذه المحافظة لا يزال ينبض بالبناء والوفاء. وفي هذه الجمعة الأغر التي أظلنا الله فيها بظلال الرحمة، نجد أنفسنا في أرحب مقامات السكينة. الجمعة ليست مجرد يوم في تقويم الأسبوع، بل هي استراحة الروح من عناء الماديات، ومحطة لتجديد العهد مع الخالق جل وعلا. عبر أثير إذاعات مصر ننقل المشهد من عزبة الكوع والإسماعيلية تشهد. يا قصاصين، طاب اليوم محفلنا بحضور حشد طاب مقدمهم نقتدي ونعهد. يفتح المسجد والأرواح عاطرة، يا رب فاحفظه فيه النور يتجدد. نحن على العهد صوت الحق يجمعنا، وفي رحاب بيوت الله كل له يسجد. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذه الصلاة سعادة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، والسادة أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والدينية بمحافظة الإسماعيلية. نحن اليوم إخوة الإيمان نخطو نحو هذا الصرح العامر، لا لنملأ الجدران، بل لنملأ القلوب بسكينة نحتاجها في غمار الحياة الصاخبة. إن المسجد الذي يفتح ذراعيه اليوم لأهلنا في القصاصين هو تتويج لمشروع حضاري متكامل. المسجد عندنا هو منارة العقل قبل أن يكون محرابا للعبادة. أيها الإخوة المؤمنون، ويأتي هذا المشهد في توقيت ذي دلالة، فنحن في شهر يوليو، شهر الإنجازات التي صنعت وجه مصر الحديث، ونقترب من ذكرى ثورة يوليو. وإن ذكرى ثورة 23 من يوليو هي ذكرى البناء والتحرر، واليوم نرى هذا البناء الإيماني يكتمل مع البناء الوطني، فكلاهما صنوان لا يفترقان. إن مصر التي أعلت راية السيادة هي ذاتها التي تعلي اليوم راية بيوت الله، وبين طموح يوليو وروحانية الجمعة نجد أن الشخصية المصرية ما زالت قادرة على التوازن بين العمل من أجل الأرض والعبادة من أجل السماء. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو عنوان الشعائر الإلهية، أنزله ربنا تبارك وتعالى معجزة خالدة تحدى به الثقلين، فأذعن لفصاحته بلغاؤهم، وانقاد لحكمته حكماؤهم، وانبهر بأسراره علماؤهم. ذلك كله إخوة الإيمان لأنه كلام العليم الخبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم هو غذاء الروح، وهو حبل الله المتين، وهو الزاد الذي لا ينفد، والمدد الذي لا ينقطع، والجواب الذي لا يخلق على كثرة الرد. ما زلنا إخوتنا إخوة الإيمان مع حضراتكم في مسجد الرحمن بعزبة الكوع، مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، لننقل لحضراتكم صلاة الجمعة، وما أجمل أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أعظم القرآن الكريم، وما أحسن آياته البينات، إنها تدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها. وإذا أراد المسلم أن يفهم من كلام رب العالمين فعليه أن يقرأ القرآن بتدبر. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، هنا في مسجد الرحمن بعزبة الكوع، مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. فاستمعوا لآيات الله البينات والقارئ الشيخ علي محمود شميس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

tempo. E

الله لطيف بعباده.

Y,

Mm-mm-mm.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Ah.

해피.

0: الشيطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن مع حضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة، مسجد الرحمن بعزبة الكوع، مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. في عزبة الكوع بالخيرات نلتقي، في جمعة الإيمان بالبشر نرتقي، في مسجد الرحمن صرح لذكر الله بالحق يلتقي، نصلي فيه وفي القلوب مودة، يا رب فاحفظه من كل خلل يتقي. يا جمعة الفضل كم فيك من نفحات، تسمو بأرواحنا للرب في ثقتي. إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد النداء لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، ويرفع الأذان الشيخ علي محمود شميس.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد نودي لصلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الرحمن بعزبة الكوع مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. رفع الأذان الشيخ علي محمود شميس. أيها الإخوة المؤمنون، إن خطبتنا اليوم تلامس أعصاب حياتنا وتأتي تحت عنوان جليل في مبناه وعميق في معناه: حق الطريق بناء للإنسان وصون للأوطان. إن إعطاء الطريق حقه، إخوة الإيمان، من أرقى سمات الحضارة الإنسانية. إننا في هذا المسجد العامر، إخوة الإيمان، وفي هذا اليوم المبارك نستحضر قيمة نحن في أمس الحاجة إليها في تعاملاتنا اليومية وفي شوارعنا وفي طرقنا. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول في حديثه: أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم إخوة الإيمان، ونحن في رحاب هذا البيت العامر من بيوت الله، نستمع لخطبة الجمعة من فضيلة الشيخ إسلام محمود عبد القوي عابد من علماء الأزهر الشريف تحت عنوان حق الطريق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأرض مهدا والسماء سقفا والطرق فجاجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمتن على عباده فيقول: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يعلم أنني أهواه ويذوب قلبي إن أتى ذكراه، فمتى سيحملنا الحنين لطيبة لنزور من صلى عليه الله؟ تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل، الشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في فهم معناه. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، إن الطرق في الإسلام ليست مجرد تراب نمشي عليه، بل هي ميدان عظيم يظهر فيه إيمان المؤمن وأخلاقه ومراقبته لربه سبحانه وتعالى، بل هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. امتن الله عز وجل على عباده بأن بسط لهم الأرض وسهل لهم فيها طرقا، فقال: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وبعد أن بين القرآن الكريم أن الطرق نعمة من نعم الله عز وجل علينا، جاءت السنة النبوية المطهرة لتجعل للطريق حرمة وللمار آدابا وحقوقا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات لما قد يحدث فيه غالبا من ارتكاب المخالفات، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتحلي بآداب الطريق عنوان الإيمان، ليس تفضلاً أو تكرماً منك. فغض البصر عن المحرمات يحمي الأعراض، وكف الأذى عن المارة يحمي الأبدان، ورد السلام يصنع الوئام، والأمر بالمعروف يشيد البنيان، والنهي عن المنكر يمنع الطغيان. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق ميدان للأخلاق قبل أن يكون ممراً للأقدام. لذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند النهي عن إلحاق الأذى بالناس في طرقاتهم، إنما أمر برفع الأذى وإماطة الأذى عن الطريق، بل جعله من شعب الإيمان.
فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من أفضل الصدقات. لماذا من أفضل الصدقات؟ لأنها تعود بالنفع على جميع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ولقد بلغ من عناية الإسلام بحق الطريق أن جعل الإحسان فيه سبباً لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي المقابل شدد الإسلام في التحذير من إيذاء الناس في طرقاتهم، مؤكداً أن اللعنة وهي الطرد من رحمة الله عز وجل تلحق أولئك الذين يؤذون الناس في طرقاتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي يقضي حاجته مما يسبب في إلحاق الأذى بالناس. بعد كل هذا يتأكد لدينا أن الطريق أمانة وأنها مسؤولية الجميع، فالكل مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى، فالحكومة وحدها لا تصنع المعجزات. فلا تقل: مالي وللطريق، أنا طالب، أنا موظف، أنا سائق، أنا تاجر. لا تقل هذا، ولكن قل: أنا مسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا. ولقد كثرت صور الاعتداء على الطريق في عصرنا المعاصر، إذ لم يعد مفهوم الطريق قاصراً على الشوارع التقليدية، بل اتسع ليشمل كل المرافق العامة، بل وامتد ليشمل الطريق الرقمي عبر شبكات الإنترنت وفضاءات التواصل التي وإن لم تكن طرقاً تقليدية إلا أنها ميادين يجتمع الناس عليها، مما يستوجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية فيها من غض البصر وكف الأذى واحترام الآخر واحترام خصوصية الناس واجتناب التنمر والاستهزاء والسخرية وعدم بث الشائعات. والمتأمل في هذه الصور المؤلمة يجد أنها تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف التي ذكرناه سابقا، بل وتسيء إلى أخلاقنا. فمن هذه الصور مخالفة أنظمة المرور، كالسرعة المتهورة وكسر الإشارات واستخدام الهاتف أثناء القيادة والسير عكس الاتجاه، انتبه انتبه، وتمكين الأبناء من القيادة قبل التأهل وقبل الرشد، والعبور الغير قانوني لخطوط السكك الحديدية اختصاراً للوقت، مما يجعل الأذى يصيب النفس والآخرين بالهلاك ويعرقل حركة الحياة. ومن هذه الصور أيضاً رشق القطارات بالحجارة، هذه الجريمة الطائشة التي تزهق أرواح الأبرياء وتبدد المال العام وتبث الزعر والخوف في نفوس المسافرين.
فما تراه أنت لعباً هو عند الله جرم عظيم يستحق الردع ويستوجب المساءلة. ومنها التسابق المتهور بين المركبات، وإلقاء النفايات، واستخدام آلات التنبيه دون حاجة، واصطحاب الحيوانات المؤذية في الطريق العام، واصطحاب الحيوانات المؤذية في الطريق العام دون أخذ الاحتياطات اللازمة. لذا واجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، واجب علينا أن نحافظ على المرافق العامة، وأن نلتزم بآداب الطريق لتكون طرقاً آمنةً حضاريةً لا ضرر فيها ولا ضرار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تأملوا معي هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يمشي على ثلاثة طرق في آن واحد: طريق حسي تمشي عليه قدماه وهو الشارع الذي نمشي فيه، وطريق رقمي تمشي عليه أنامله وهو فضاءات التواصل المجتمعي التي صارت مسرحاً لحياتنا اليومية، وطريق زمني تمشي عليه أيامه وهو العمر الذي يتقلب فيه الإنسان بين الليل والنهار. ولكل واحد من هذه الطرق حق، فحق الطريق الحسي النظافة وكف الأذى واحترام المارة، وحق الطريق الرقمي الأمانة في الكلمات وغض البصر عن المحرمات، وحق الطريق الزمني استغلال الأوقات. لذا خاصة ونحن في وقت الإجازة، أهمس في أذني شبابنا وأقول لهم: استغلوا هذا الوقت لأنكم مسؤولون عنه أمام الله تبارك وتعالى، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فاستغلوا هذا الوقت، فوقت الإجازة ليس فراغاً، إنما هو محطة بناء النفس وتقوية العقل وتجديد النشاط. لا يسعني وأنا في هذا المقام إلا أن أتوجه إلى الرحمن بالدعاء، لعل الساعة تكون ساعة الإجابة. اللهم لك الحمد كله، لك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد. اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، ومن رضاك لا تحرمنا، ومن شرور خلقك سلِّمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أمننا. الآمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.

استقيم واستوي. الله أكبر.

0: الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

0: هكذا إخوة الإيمان وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الجمعة هنا في رحاب مسجد الرحمن بعزبة الكوع مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية خلف فضيلة الشيخ إسلام محمود عبد القوي عابد من علماء الأزهر الشريف، وكانت خطبة الجمعة تحت عنوان حق الطريق. كان معنا قارئا القارئ الشيخ علي محمود شميس. إخوة الإيمان، تقبلوا تحيات الزملاء ناصر أحمد وسعيد الرحل من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيمي، راني عبد الباسط وهشام محمد، ولكم تحياتي وتحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. الميكروفون الآن يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها أمال عطاء. إن الأعمال القلبية لها منزلة وقدر وجلالة ومكانة عظيمة في الدين، فقلوبنا إذا صلحت صلحت أعمالنا وصلحت أحوالنا وانتهت كثير من مشكلاتنا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حول هذا الموضوع نطالع هذا المقال من موقع دار الإفتاء حول صلاح القلوب. إن الأعمال القلبية التي يكون محلها القلب وتكون مرتبطة به، وأعظمها الإيمان بالله عز وجل، ومنها المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل واليقين وما إلى ذلك. فالقلب هو العضو المسؤول عن التأثر والاستجابة الشعورية في جسم الإنسان، وربما قيل له قلب لكثرة تقلبه، فهو كثير التقلب بالخواطر والأفكار والعقائد، يتقلب من هدى إلى ضلالة، ومن إيمان إلى كفر أو نفاق. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولأن محل نظر الله سبحانه وتعالى لعباده هو هذا القلب، فعلينا السعي لإصلاحه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن الأمور التي يتم بها صلاح القلب مجاهدة النفس والاستمرار في ذلك، وإعمار القلوب بمحبة الله تبارك وتعالى وبالإقبال عليه، والخضوع بين يديه والجبهة على الأرض. فنحن نحتاج إلى كثير من المجاهدة لإصلاح هذه القلوب. ومما يحيي القلب مجالسة الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل، فالذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد والتعلق بالله تعالى. فالله عز وجل خلق هذا القلب وركبه تركيبا خاصا لا يصلح بحال من الأحوال إلا إذا تعلق بربه ومليكه وذكره. فتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح القلب. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله يقول: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة لا يذهبه إلا صدق اللجوء إليه. ولقد أعطي الدنيا وما فيها، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. وكذلك نجد صلاح القلوب في تلك الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. إن مما يدل على أهمية الأعمال القلبية أن اختلالها ربما يهدم العبادات التي تتعلق بالجوارح، فالإخلاص عمل قلبي، فإذا زال الإخلاص من قلب العبد فإن عمله باطلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلينا مستمعين الكرام أن نضاعف من الأعمال الصالحة وأن نكثر من الحسنات، ولنغتنم ذلك الفضل، وأن نجتهد في الإصلاح والسعي لمداواة قلوبنا ونزع ما فيها من شوائب، للفوز بإذن الله بالثواب العظيم في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة.

طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد وافتح

الفكر واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك.

0: بهذا مستمعينا وبهذا الفاصل المبتهل الشيخ سيد النقشبندي والذي اختارته الزميلة ابتسام الوكيل، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطاء. شكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في هذه التلاوة من سورتي محمد والفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله بينات تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورتي محمد والفتح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نماذج مشرقة صاعدة من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن.
2: الاسم محمد أشرف علي، أدرس في الصف الثالث الثانوي الأزهري، أحفظ القرآن الكريم كاملا، وشاركت من قبل في مسابقة وزارة الأوقاف وحصلت فيها على المركز الأول، وأحفظ القرآن الكريم بروايتين، رواية حفص عن عاصم ورواية شعب عن عاصم.
1: بارك الله فيك لابن محمد، أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة آل عمران، تفضل.

0: نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة، لبنى.
1: سلمى أحمد عباس، الصف الثالث الثانوي الأزهري، أسكن في محافظة القاهرة.
0: أستمع منك إلى ما تحفظين من سورة الأحزاب، تفضلي.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابنة سلمى. أستمع منك إلى ما تحفظين من الابتهالات، تفضلي.
0: موقظا بالنور أجفان الحياة.

0: بارك الله فيك لابنة سلمى أحمد عباس، النموذج الثاني في هذه الحلقة. وكان معنا أيضا لابن محمد أشرف علي، الصف الثالث الثانوي. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: الثانية وسبع عشرة دقيقة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نبقى مع القارئ أحمد نعينع في هذه التلاوة من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، سعدت بصحبة حضراتكم من الثامنة وحتى الآن من أسرة المذيعين فؤاد حسان. الآن أترككم بصحبة الزميلة ابتسام الوكيل من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين معكم الزميل الدكتور أحمد القاضي. إليك الميكروفون، وحمد لله على سلامتك.
0: شكرا لزميلي الفاضل الزميل فؤاد حسان. مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مستمعينا الكرام، في حوالي 5:05 من بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتستضيف الفترة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نسعد بكم ونسعد برسائلكم ونسعد باتصالكم. إذاعة القرآن الكريم.

0: كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة أكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: دكتور محمد، على مدى لقاءات عديدة مضت وقفنا عند موضوع أراه في غاية الأهمية، موضوع الظلم، ذلك لما استعرضناه من صور عديدة نراها على أرض الواقع تحدث داخل البيت وتحدث بين جانبات المجتمع وعلاقاته المختلفة، يحدث فيها هذا الظلم كما استعرضنا هذه الصور في لقاءاتنا السابقة. ثم بدأنا نتحدث عن موقف الشرع والدين الإسلامي من الظلم والظالمين، وما أعده الله سبحانه وتعالى للظالم، وماذا عمن يتعرض للظلم من جزاء أيضا أعده المولى سبحانه وتعالى له لرد مظلمته في الدنيا وفي الآخرة. اسمح لي نتحدث عن الوقاية، كما في المجالات الطبية نقول الوقاية خير من العلاج، في هذا الموضوع أيضا كيف نتقي كل هذا الأسى الذي ينتظر الظالم والعذاب الذي ينتظر المظلوم من انتظار الجزاء، فكيف نقي أنفسنا من الوقوع في الظلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. حقيقة إن موضوع الوقاية من الوقوع في الظلم هذا موضوع جيد جدا، لأنه يوقف الإنسان على أن يكون أمينا مع نفسه، لأن الظلم في الأول والآخر على نفسك.
1: نعم.
2: أنت تظلم نفسك. يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم، يعني مردود إليكم.
1: نعم.
2: طيب أنا أريد أن أحمي نفسي، عندك إذن عناصر ثلاثة يجب أن تتكئ عليها وأن تعتمد عليها. أول عنصر هو المراقبة، العنصر الثاني هو المحاسبة، العنصر الثالث أن ترد المظلمة. يبقى أول حاجة أنا أراقب الله تعالى، والله تعالى أعلم أن الله يراقبني وأني محل نظر الله. يبقى أنا أراقب كل تصرفاتي وأكون أنا رقيبا عليها لأن الله رقيب علي.
1: نعم.
2: فأنا لا أريد أن أظهر بمظهر غير لائق أمام الله سبحانه وتعالى. ده
1: نعم.
2: أول شيء.
1: نتذكر القصة السريعة التي يعني علم فيها الخال ابن أخته أن الله عز وجل معنا وناظر إلينا وشاهد علينا، محمد بن سوار وسهل بن عبد الله تستري.
2: حسنت.
1: حينما كان يعلم سهل وهو طفل صغير أنه حين يتقلب في نومه يردد هذه الكلمات: الله معي، الله ناظري، الله شاهد علي.
2: نعم، أحسنتي. هو طبعا الخال قائم يصلي في جنح الليل، وسهل بن عبد الله التستري ابن أخته نائم في الفراش، فسمع صوت خاله يصلي فقام فوقف بجانبه فقال: لا يا بني، ما أيقظك؟ لقد شغلتني. فقال له: أنا أريد يعني أن أتعلم شيئا مما تفعله يا خال. قال: إذن فاعرف لله تعالى حقه، الله الذي خلقك لابد أن يعني تراقب أفعالك أمامه سبحانه وتعالى. قال له: طب أعمل إزاي؟ قال: قل في نفسك 3 مرات دون أن تتكلم: الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. قلها 3 مرات.
1: نعم.
2: هذا تدريب عملي.
1: نعم.
2: أيوة. قال: فقلتها. فمرت أيام فقلتها يا خال
1: خالي.
2: وأنا أشعر بحلاوة، كلما رددته أشعر بحلاوة. قال: فكررها 11 مرة. فكان يكررها 11 مرة. فلما مضت مدة قال له: إذا كان الله تعالى شاهدك، وإذا كان الله تعالى ناظرا إليك، وإذا كان الله تعالى مطلعا على شؤونك، فهل تعصيه؟ هل يعصى الله تعالى وأنت في مثل
1: نعم.
2: هذه الحال؟ قال له: لا. إذن المراقبة دي، عملية المراقبة دي، تربية من الصغر.
1: نعم.
2: أن نربي أولادنا وأنفسنا من الأول خالص. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى كل شيء فيك، فكن أمينا مع نفسك وأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هذا أول
1: المراقبة.
2: شيء يقيك.
1: نعم. المحاسبة،
2: أن تحاسب نفسك باستمرار. وأن يراجع الإنسان أقواله وأفعاله ويسأل نفسه: هل ظلمت أحدا؟ يعني حين إذا أويت إلى فراشك في اليوم، كل يوم تعمل لنفسك عملية محاسبة على تصرفات اليوم. هو أنا أمضيت يومي في إيه النهاردة؟ ماذا صنعت من أول النهار؟ ده أنا ذهبت إلى كذا وفعلت كذا وقابلت كذا فلانا، طب هل أنا ظلمته في شيء؟ ربما أكون ظلمته. لا، ما ظلمتوش. طيب قابلت بعده فلانا، يبقى أنا أسأل دائما نفسي: هل ظلمت أحدا؟ هل قصرت في حق أحد؟ فإن وجد خطأ فليبادر إلى تصحيحه، اقتداء بقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لأن المحاسبة في الدنيا أهون من المحاسبة في الآخرة.
1: نعم.
2: على الأقل لو عرفت أنك مخطئ في شيء أو قصرت في شيء أو ظلمت إنسانا، على الأقل ستصحح الوضع.
1: نعم.
2: وسترد المظلمة وستصحح وضعك وستأتي إلى صراط الله المستقيم وأنت راض. ليه؟ لأن أنا بحل رقبتي من على النار، أحل رقبتي من النار، لأن جسمنا لا يقوى على النار يا أستاذ منى.
1: نعم.
2: جسمنا جسم جلدنا رقيق.
1: نعم.
2: أيوة. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا من كل المظالم التي تحملناها، ونسأل الله تعالى يعني أن يجعل صفحاتنا بيضاء نقية عنده.
1: إذا أدرك الإنسان أنه يعني أخذ يعني حق أحد أو ظلم أحدا، هنا تأتي مسألة الرد،
2: المبادرة.
1: نعم.
2: إلى الرجوع إلى الحق والاعتذار عن الخطأ ورد المظالم إلى أهلها، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
1: نعم.
2: الحقوق لا تسقط بالإيه؟
1: نعم.
2: بالتقادم، ولا تمحى إلا بردها أو طلب المسامحة فيها.
1: حقوق العباد يا دكتور، يعني
2: طبعًا.
1: الله عز وجل قد يتسامح في حقه.
2: نعم.
1: لكن لا يتسامح في حقوق,
2: العباد
1: إلا بردها.
2: أحسنت. الديون،
1: سبحان الله،
2: المظالم، كل هذه الأمور سيحاسب عليها. إحنا عندنا قصة عجيبة جدا حصلت في القرن الثالث الهجري، رجل اسمه الأمير علي بن أحمد الراسبي. هذا رجل كان أميرا على الجند في نيسابور، جالس على المائدة ومعه رجل من رؤساء الأكراد، رجل رئيس في قومه يعني كردي، لكنه كان في بداية أمره أيام الشباب كان قاطعا للطريق. هذا الرجل الكردي كان ارتكب جريمة زمان لكن نسيها التاريخ، لكن لم ينسها الله تعالى.
1: نعم. سبحان
2: الله تعالى.
1: نعم.
2: أيوة، الذي يرد المظالم. فبين أيديهم على المائدة نوع من أنواع الحمام اسمه الحجل، فطبعا الحمام مطبوخ أو الحجل مطبوخ، فبدأ الراسبي يأخذ ويوزع على الناس، فرمى الحجلة لهذا الرجل الكردي فالتقطها وجعل يضحك، يضحك ضحكا مفرطا. فالأمير الراسبي بيتعجب: أيوة الضحك ده ليه؟ فقال له: لا يعني أمر تذكرته. قال له: لا قول لي، ما أضحكك؟ قال له: والله أنا كنت زمان وأنا شاب أقطع الطريق وبثبت الناس على الطرقات وما إلى ذلك، عزمت إن أنا أخرج هثبت واحد وهاخد منه كل شيء يملكه وأتركه في الصحراء كده، فقابلت رجلا فأخذت منه كل شيء، جردته من كل شيء ثم تركته. وبعدين لما تركته قلت: لو قابله إنسان وقال له والله إيه اللي حصل، هيقول له ده فلان ده عاد علي وهو في الناحية الفلانية يجي فيستفزني ويجي يجي يقتلني أنا أو يضربني. فعزمت إن أنا أقتل هذا الرجل، أخذت ماله وجردته من كل شيء ومع ذلك عايز يريد قتله.
1: نعم.
2: فتضرع إلي الرجل قال له: ده أنا عندي أولاد، أنت أخذت كل شيء معي، طب سيبني أرجع لأولادي أكد عليهم وأكافح على هؤلاء الأولاد. قال له: لا، فما رحمته. فقال، فنظر الرجل المظلوم ده المقهور هذا، نظر إلى ما حوله فوجد حجلة
1: حمامة
2: على رأس جبل، فناداها وقال: يا حجلة اشهدي لي عند الله تعالى أني أقتل مظلوما، يا حجلة اشهدي لي عند الله تعالى أني أقتل مظلوما. قال: فوالله ما رحمته، ثم علوته بالسيف فقتلته. هنا غضب الراسبي جدا ودارت عينه في رأسه وقال: لقد أقررت وشهدت الحجلة عليك الآن، يا غلمان يعني اقتلوه. فقتلوه. ليه؟ قال: لأن هنا ظهر الحق بعد سنوات كثيرة جدا. ولا تظنن أنك إذا أخفيت جريمتك أو ظلمتك.
1: نعم.
2: الذي ظلمته لغيرك، إن إياك أن تتوقع أنه سيختفي وأنه سيذهب وأنك ستموت في أمان.
1: وكما أوضحت حضرتك الواقع مليء بهذه الصور، بعد سنوات من ارتكاب الجرائم تظهر ويتم القصاص أو العقوبة عليها.
2: هذه صورة متطابقة.
1: نعم.
2: نلقاها في كل يوم حتى وإن اختلفت صورتها.
1: نعم. شكرا للدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن تمام 6:00. مستمعينا الكرام، بدءا من الآية 19 من سورة فاطر وحتى آخر سورة ياسين، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب

كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض

منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غروراً.

من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين

حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

نافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

0: يعلمون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي فاطر وياسين رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة القصص يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله في حضرتك.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن ما آل إليه مصير إبليس بعد حواره مع الله سبحانه وتعالى وطرحه أو رده على المولى عز وجل بالمنطق الفاسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، اللهم أمين اللهم أمين. إبليس استخدم المنطق العجيب والغريب، أنه قاس شيء على شيء، وظن أن قياسه هذا سينجيه من الجرم الذي وقع فيه. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. في النهاية المنطق لم يصل به إلى نتيجة، قال له المولى اخرج منها فإنك رجيم. يعمل ايه بقى في الموقف ده؟ يفتح حوار تاني مع الله؟ لم يقطع الحوار، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحاوره في هذا الموقف، إنما الخالق فقط هو الذي يبدأ معه الحوار. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ولاحظ هنا لم يرفع يديه إلى أحد، لأنه لا خالق للكون ولا مسيطر على الكون ولا حاكم للكون إلا الله
1: سبحانه وتعالى.
2: ومن هنا بعض الناس الذين يرفعون أيديهم إلى غير الله، عليهم أن يعملوا مراجعة. إبليس نفسه رفع يديه إلى الله، فإذا قلت يا رب الله يقول لبيك يا عبد. فإذا كان استجاب لإبليس، مش هيستجيب لي أنا، هيستجيب للإنسان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ننظر إلى إبليس، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. استجاب له ربنا فقال له فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين، مش من المنظرين بس، إلى يوم الوقت المعلوم. ومن هنا وجد فرصة في الحياة أن ينتقم من آدم عليه السلام الذي بسببه طرده الله من الجنة
1: ومن رحمته.
2: ومن رحمته فماذا يفعل؟ يقوم بالإغواء. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لاحظ هنا فبعزتك، أتى إبليس في هذه القضية بشيء يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى البشر، هو عزيز عنهم وهو غني عنهم، فبسبب غناك عنهم يا رب أنا لأغوينهم. دخل من باب يعلم أن الله ليس في احتياج إلى خلقه، ثم يتولى الأمر، أمر الإغواء بنفسه لآدم ولأولاد آدم، لم يترك الأمر لأبنائه، لأن المسألة كبيرة، فلا بد أن يكون هو الذي يقوم بهذه المسألة. المعلم زي ما نقول احنا في لغتنا، إنه إبليس نفسه المعلم الكبير هو الذي يتولى غواية آدم، ولم يترك هذه المهمة لواحد من ذريته. ومن هنا بدأ يغوي آدم ويقول له ما تاكلش من الشجرة، وهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخر. ثم يقول أنظرني إلى يوم يبعثون. طب بدل ما تدعو الله، طب ما كلتش أنت ليه من الشجرة علشان تقعد إلى يوم يبعثون؟ أنت قايل لآدم عليه السلام شجرة الخلد ستجعلك تطيل العمر وتجعل عمرك طويل، فلماذا أنت لم تذهب إلى هذه الشجرة تأكل منها؟ يكذب نفسه بنفسه. ثم يقول ثم لآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قعدنا لهم صراطك المستقيم، وبعدها نجدهم الأمام والخلف واليمين والشمال. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الشيطان مع آدم كان يغوي، وسيظل مع أولاد آدم يغويهم. الإنسان إذا دخل الصلاة وكان ناسيا لشيء، فورا يبدأ تفكيره في هذا الشيء، وقد يسهو عن الصلاة، لأن إبليس واقف له بالمرصاد. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والصراط المستقيم الذي يصل الإنسان بربه هو الصلاة، ومن هنا يتذكر الإنسان في الصلاة. فإذا تذكر الإنسان شيئا في الصلاة وبدأ ينسى، يعلم أن صلاته صحيحة. ليه؟ لأن الشيطان يعلم أنه سيصل إلى الله، فيبدأ بإغوائه، عليه حينئذ أن يأخذ من الروشتة الإسلامية العلاج الإسلامي، وهو سجود السهو الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا

0: من آيات الله البينات من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال الرجل: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكما منه وتصدقا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:27، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه البخاري. وعن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. وعن زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن، فقام وصلى ولم يتوضأ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنير القلب وتشرح النفس، كيف لا؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، التلاوة بدءا من الآية 53 من سورة الزمر وحتى الآية 3 من سورة غافر. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أحبة الإيمان، نلتقي بعد قليل بآيات كريمة من سورة الزمر، من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تبدأ التلاوة بهذا النداء الرباني لعباده المسرفين: إنها الرحمة الواسعة التي لا يبقى معها ذنب. إنها دعوة للأوبة، دعوة للشاردين الغارقين في الضلال إلى الأمل والرجاء في الله تعالى قبل فوات الأوان. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تتمنى الرجوع لفرصة أخرى للدنيا لتحسن ولتتقي، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لكن هيهات هيهات، إنها أمنية لا تنال، ذهبت الدنيا بما فيها ومن فيها، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ثم تمضي الآيات بوصل القلوب بعلام الغيوب، وبالدار الآخرة بعرض مشاهد للمؤمنين، وقد ابيضت وجوههم ومشاهد مخزية للكاذبين، وقد اسودت وجوههم وفي ذلك غاية العبرة. ثم تأتي الآيات إلى حقيقة التوحيد لله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم تمضي الآيات إلى مشهد من مشاهد القيامة، وقد سيق أهل الكفر إلى النار، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وكان لهم الاستقبال الطيب والحفاوة الربانية والثناء المستحب: طبتم كنتم طيبين وجئتم طيبين فادخلوا الجنة خالدين. ويكون الاعتراف بالفضل لله وبالحمد لله أن وفقهم لهذا المسلك الرباني، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ثم تمضي الآيات لبيان الروعة والجلال، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. وتأتي آيات سورة غافر تعالج قضية الحق والباطل، قضية الإيمان والكفر، وتبدأ آيات السورة بأن هذا الكتاب رباني من العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم تقرر الآيات أن الوجود كله مسلم مستسلم لله، ولا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، لقد شزوا عن الوجود كله. ثم تمضي الآيات إلى اللمسات الندية لمشهد حملة العرش، في دعائهم الخاشع المنيب للمؤمنين التائبين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان من هذا كلامه وهذا هديه وبيانه وما يتذكر إلا أولو الألباب. أخي المؤمن إلى الآيات نستمع ونتدبر. وطوبى لعبد استجاب واهتدى ورحم الله عبدا انتفع فارتفع والحمد لله رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الزمر وغافر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. نسألك ربنا في هذا اليوم العظيم الكريم المبارك، وفي هذه الساعة علها ساعة الاستجابة، نسألك ربنا أن تشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ساعتنا الآن 4:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد محفوظ بقرية دنشواي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكلمة لفضيلة الدكتور معوض حماد من علماء الأزهر الشريف، وتختتم الأمسية بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبشرا: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.

0: أنت المجيب، أنت المجيب.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 5:05 تأتيكم وكالمعتاد الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. تستضيف الفترة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الفترة المفتوحة تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ويخرجها الزميل علي عبد العال، وأسعد بتقديمها من أسرة المذيعين.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لحظات ويؤذن لصلاة العصر، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحثنا على صلاة الجماعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي من صلاة الفرد، ب27 درجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:53، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما يتيسر من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات

الزجاج.

الله.

Mm-hmm.

الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 5:05 تأتيكم وكالمعتاد الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتستضيف الفترة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: صديق لي ذهب إلى حج بيت الله الحرام أو إلى العمرة، فطلبت منه توصيل السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجوز ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم يجوز، بل يستحب أن يطلب الإنسان من أخيه الذاهب للحج أو العمرة أن يسلم له على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في كتابه المجموع: يسن بعث السلام، أي إرسال السلام، إلى من غاب عنه، يعني غاب عن الحضور في المسجد النبوي، وفيه أحاديث صحيحة، ويلزم الرسول، أي الذي يحمل السلام، يلزمه التبليغ، لأنه أمانة، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأسحار.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 15 والسادسة عشرة والسابعة عشرة من سورة آل عمران، وهذه الآيات بدأت بتوجيه من المولى سبحانه وتعالى لكل من يؤمن به ويرجو ثوابه. نود من فضيلة الإمام الأكبر أن يفصل لنا هذه الآيات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين الخالق عز وجل أهم الأشياء التي يحبها الإنسان في هذه الحياة، أتبع ذلك بذكر ما هو أهم من هذه المشتهيات ومن هذه الأشياء التي يحبها الإنسان ويميل إليها، فقال عز وجل: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس الذين مالوا إلى شهوات الدنيا من النساء والبنين وغيرهما، قل لهم: ألا تحبون أن أخبركم بما هو خير من تلك المشتهيات الدنيوية؟ والاستفهام للتقرير، والمراد به التحقيق والتثبيت في نفوس المخاطبين، أي تحقيق وتثبيت خيرية ما عند الله وأفضليته على شهوات الدنيا، كما يدل على حظهم على الاستجابة لما سيلقى عليهم. وافتتح الكلام بلفظ قل للاهتمام بالمقول ولتنبيه السامعين إلى أن ما سيلقى عليهم أمر يهمهم. ومما يقوي هذا التنبيه هنا التعبير بقوله أأنبئكم، لأن الإنباء معناه الخبر العظيم الشأن. ثم بين سبحانه المخبر عنه بعد أن مهد له بتلك التنبيهات التي تشوق إلى سماعه وتغري بالاستجابة له، فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هذه هي اللذائذ والمتع التي أعدها الله تعالى لمن اتقاه، أي لمن أدى ما أمره به وابتعد عما نهاه عنه. وأول هذه النعم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار. وفي هذه الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وثاني هذه النعم عبر عنه سبحانه بقول خالدين فيها، أي أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم خالدين في تلك الجنات التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وثالث هذه النعم يتجلى في قوله تعالى وأزواج مطهرة، أي ولهم في تلك الجنات أزواج مطهرة غاية التطهير من كل دنس ومن كل قذر حسي ومعنوي. فقد وصف سبحانه هؤلاء الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل ما يتمناه الرجل في المرأة. ورابع هذه النعم نراه في قوله تعالى ورضوان من الله، وهذه النعمة هي أعظم النعم وهي أجلها، أي لهم رضا عظيم من خالق الخلق ومن مبدع الكون ومن منشئ الوجود. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه هي اللذائذ والمتع والنعم التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله بصير بالعباد، أي أنه عليم بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، وسيجازي الذين أساءوا بما عملوا، وسيجازي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم حكى سبحانه أقوال هؤلاء المتقين ومدحهم على إيمانهم وعلى صلاحهم، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي أن هذه الجنات وأن غيرها من أنواع النعم قد أعدها الله تعالى لهؤلاء المتقين الذين يتضرعون إلى الله تعالى ملتمسين منه المغفرة، فيقولون: يا ربنا، إننا آمنا بك وصدقنا رسولك في كل ما جاء به من عندك، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا، فأنت الغفار الرحيم، وجنبنا هذا العذاب الأليم يا أرحم الراحمين. ثم وصفهم سبحانه بخمس صفات كريمة من شأنها أن تحمل العقلاء على التأسي بهم، فقال عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وفي كل صفة من صفات هؤلاء الأخيار دليل على قوة إيمانهم وعلى إذعانهم للحق، فهم صابرون، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس من أكبر البراهين على سلامة اليقين، وهم صادقون، والصدق من أكمل الصفات الإنسانية، وقد أمر الله تعالى عباده أن يتحلوا به في كثير من آياته، وهم قانتون، والقانت هو المداوم على طاعة الله عز وجل، وهم منفقون أموالهم في طاعة الله وبالطريقة التي شرعها وأمر بها، وهم مستغفرون بالأسحار، أي يسألون الله تعالى أن يغفر لهم خطاياهم في كل وقت، ولا سيما في وقت الأسحار. والأسحار جمع سحر، وهو الوقت الذي يكون قبل الفجر. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وبهذا نرى أن الآيات الكريمة قد كشفت عن المشتهيات التي تميل النفس الإنسانية إليها في الدنيا، وأرشدت الناس إلى ما هو أسمى وأعلى وأبقى من ذلك، وبشرتهم برضوان الله متى استقاموا على طريقه واستجابوا لتعاليمه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها اليوم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. لكم تحيات فريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. لكم تحيات الإخراج للزميل علي عبد العال. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي يتابعنا الآن على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بفضيلتكم.
1: شكرا دكتور أحمد القاضي على هذه المقدمة الطيبة، وشكرا للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، وشكرا لإذاعة القرآن الكريم الجامعة المتنقلة في جميع الآفاق، جعل الله ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين.
0: آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: أنا عاملة بتر في رجلي اليمين وفي الشمال بتر 3 صوابع، فبدخل الوضوء للحمام وأنا صحفة على ركبي، فده حرام ولا يجوز كده الوضوء؟ وكمان عندي سؤال، انا كل اللي حواليا انا لما عملت البتر جالي نزيف في عينيا، وعملت كام عمليه وسحبت الشبكيه، فمش بشوف خالص، مفيش، كل ما اعمل اشعه الدكاتره يقولوا ان مفيش نتيجه ان انا اشوف تاني، فكل اللي حواليا بييجوا بيعملوا لي حاجه، هم مش حد غريب يعني، بمناسبه قطع صله الرحم وكده، كل ما حد بيجي يعمل لي حاجه بيسرقني، فانا قطعتهم مش قادره ان انا اكلمهم تاني، مش قادره اسامحهم.
0: تفضل يا علامة.
1: السؤال الأول
0: هي عاملة في بتر في رجليها، فلما تيجي داخل الحمام بتدخل زاحفة، فحكم ده إيه؟
1: كان الله في العون، وربنا يشفي وعافي ويجزيها خير على هذا الجهاد والكفاح.
0: أمين يا رب.
1: في سبيل الوضوء وطاعة الله سبحانه وتعالى، وربنا يعينها، ندعو لها ولجميع المرضى.
0: أمين يا رب.
1: بالشفاء والسلامة، ويعني الأجر العظيم والثواب الكريم من الله رب العالمين. أما بخصوص الحمام، فإن كان نظيفا يعني ممسوحا وبتزحف على هذه الأرضية الطيبة الطاهرة فلا مانع، والوضوء صحيح والملابس صحيحة وكل شيء تمام إن شاء الله، ونسألها الدعاء وربنا يتقبل.
0: وهذه رسالة فضيلة الدكتور، رسالة للذين يمشون على أقدامهم ولا يدخلون للوضوء ولا يعني يتهيئون للصلاة،
1: كسالى منافقون.
0: نعم. فهذه رسالة لهم،
1: رسالة نسأل الله أن تلقى القبول عند الأصحاء، وأن يعتبروا بهؤلاء المرضى وحرصهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للوضوء صحيح والملابس صحيحة، ما دامت أرضية الحمام سليمة لم يصبها شيء من النجاسات. أما إذا كان فيها نجاسة فحنقول الزحف يؤدي إلى انتقال النجاسة إلى ثيابها، وبالتالي تكون الثياب نجسة، لكن هنرجع ونقول هي معذورة وكأنها فاقد الطهورين. إذا كان فاقد الطهورين التراب والمية بتقبل صلاته، فما بالك بالعاجز عن استعمال الطهور الموجود.
0: الله.
1: نعم. فربنا يتقبل منها.
0: اللهم أمين.
1: وعينها.
0: أمين.
1: وزي ما سيادتك تفضلت، هذه رسالة إلى الأصحاء الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أن يعتبروا بهؤلاء المرضى الجادين الناشطين المخلصين في طاعة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. هي يعني أصيبت بسبب البتر بعدم الرؤية.
1: نعم.
0: يعني لا ترى أيضا.
1: نعم.
0: فتقول يعني هناك من ذوي الأرحام اللي بيجوا كانوا يساعدوها.
1: نعم.
0: لكن كانوا يعني بيسرقوها.
1: فقطعت
0: بالضبط.
1: نعم. هي معذورة في هذا، وهؤلاء الأقارب عليهم كل الوزر في هذا العجز الحاصل وهذا التقصير الواقع، وعليهم إثم كبير في إعاقتها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا بيسرقوها، وبالتالي العقاب عليهم كبير عند الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى.
1: إنما هي برضو مطلوب منها أن تعفو وتصفح وتسامح، لأن ده منهج القرآن الكريم بتأديب ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لقي من أقاربه ومن أعمامه مثل ذلك وربما أكثر من ذلك، ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى له ولنا أجمعين: خذ العفو
0: وأمر
1: بالعرف
0: وأعرض
1: عن الجاهلين. فكلما استطاعت أن تعفو وتسامح وتنتقي من الأقارب من تشعر بأمانته في مساعدتها، تكون مأجورة أجرا على أجر وثوابا على ثواب، وإن لم تستطع ذلك فلا حرج عليها، وهي معفو عنها في كل شيء، لأن عندها إعاقتين كبيرتين: عدم النظر وعدم الأرجل والقدرة على القيام. فهي معذورة في كل الأحوال، والمعذور ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل منه ما يتقدم به.
0: نسأل الله لها العفو والعافية ولنا جميعا يا رب العالمين.
1: اللهم أمين.
0: اللهم أمين. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. كنت عايز أعرف بس المولانا، هل مهنة تركيب الطبق الدش فيها شبهة حرام؟ وبرضو في ناس تطلب أنها تركب طباق دول أوروبية.
0: يعني ليت هذا المستمع يتصل بنا مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجود التلاوة هل هو سجدة واحدة أم سجدتين؟ وماذا يقال فيها؟ السؤال الثاني، إذا البني آدم هو بيصلي أثناء التشهد الأخير أو في ختام الصلاة اتنقض وضوءه، وخصوصا إن كان الإنسان دوتي مريض ثالث بول أو ريح، هل يلزمه إعادة الصلاة؟ السؤال الثالث، معلش، في يعني بني آدم مثلا مواظب على الصلاة في أوقاتها ولكن نام وصلى مثلا العصر بعد المغرب، فهل يلزمه إعادة الصلاة في اليوم التالي أم ماذا يفعل؟ شكرا.
0: تفضل فضيلة الدكتور. سجود التلاوة سجدتين ولا سجدة واحدة؟
1: لا، سجود التلاوة سجدة واحدة، وتكون في نهاية الآية التي تشتمل على موضع السجدة، زي مثلا سورة السجدة المعروفة، أو السجدة في سورة العلق، أو السجدة في آخر سورة النجم، وهكذا. يعني في 14 موضع للسجدات التلاوة في القرآن الكريم. لو أنا بقرأ القرآن الكريم وأنا على طهارة، لأن السجدة عند جمهور العلماء جزء من الصلاة، السجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم.
0: نعم.
1: فالسجود جزء من العبادة، فيحتاج، أو جزء من الصلاة فيحتاج إلى طهارة. فأنا متطهر على طول، أول ما أنتهي من الآية التي تشتمل على موضع السجدة الله أكبر، أكبر للسجود.
0: نعم.
1: وأسجد وأضع جبهتي على الأرض، يعني
0: موضع السجود.
1: موضع السجود، وأذكر الله بأذكار السجود المعتاد: سبحان ربي الأعلى، ما فيش مانع، ممكن أدعو بدعاء سيدنا داود عليه السلام: اللهم تقبلها مني لك شكرا، واجعلها عندك لي زخرا، واكتب لي بها عندك أجرا.
0: الله أكبر.
1: ونقول بقى الله أكبر، ونرجع لوضعنا. إن كنا جالسين مش بنصلي، يبقى نرجع إلى وضع الجلوس وإتمام ما تيسر من القرآن، وإن كنا في صلاة يبقى نرجع إلى
0: الهيئة بتاعتنا في
1: القيام بتاع نعم. الصلاة زي سجدة التلاوة بتاعت يوم الجمعة نعم. في فجر يوم الجمعة.
0: نعم. في التشهد الأخير انتقض الوضوء بريح.
1: نعم. انتقض الوضوء بطلت الصلاة. لكن أنا سمعتها بتقول إنها معذورة عندها سلس بول، فبيجي سلس البول آخر التشهد، أو يجي الريح، ما هو زي سلس البول.
0: نعم.
1: يعني معذورة. فإن كان العذر ده يعني مستمر ولا علاج له، يبقى الصلاة صحيحة سواء حدث في آخر التشهد أو في نص الصلاة أو في أول الصلاة، هي توضت وعملت اللي عليها ووقفت بين يدي الله. اللي يحصل بعد كده معفو عنه. ليه؟ لأنها لا تملك منعه.
0: نعم.
1: فهي مضطرة إلى هذا. فمن اضطر غير باغ
0: ولا
1: عاد فلا
0: إثم
1: عليه. فحنقول لها إن كان ده متكرر الصلاة صحيحة، وعليها مراجعة الأطباء المختصين لعل لديهم علاجا لإيقاف هذه المعاذير.
0: نعم.
1: وإصلاحها.
0: نعم. نام عن صلاة وأصبح.
1: نعم.
0: نام عن صلاة وأصبح.
1: نامت عن الصلاة وأصبحت. أول ما تذكر الصلاة التي فاتتها وهي نائمة تصليها مباشرة، سواء في هذا اليوم أو في بعد الظهر أو في يوم آخر. المهم يعني من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها.
0: إذا ذكرها.
1: فذلك وقتها.
0: بارك الله فيكم.
1: ما تنتظرش لبكرة وتقول
0: نعم.
1: أنا هصليها بقى بكرة.
0: البعض يقول لا صليها مع الفرض التاني.
1: لا لا لا لا. وقتها وقت تذكرها. أنا نمت وفاتني العصر، أول ما أصحى قبل ما أصلي المغرب أصلي العصر اللي فاتني وأنا نايم، وذلك في سائر الفرائض الأخرى.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. استمتعنا بهذا الصوت للشيخ محمد الطوقي. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. ومعنا هذا الاتصال.
1: السلام عليكم. كنت عايز أعرف بس المولانا، هل مهنة تركيب البيض فيها شبهة حرام؟ وبرضه في ناس بتطلب انها تركب طباق دول أوروبية.
0: تفضل فضيلة الدكتور.
2: تركيب الدش للتلفزيون لا شيء فيه ولا إثم عليك فيه، الإثم على المستعمل. لكن إن كنت تعلم أن مستعمل هذا الدش بركبه ليرى أشياء غير مباحة وغير مفيدة، يبقى أنت شريك في الإثم، والشركة في الإثم لأنك وسيلة، وسيلة إلى استعمال الحاجة في الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام. وزي الوسيلة إلى أو المساعدة على الطاعة تبقى طاعة، فالمعروف معروف والحلال بين والحرام بين. إن كنت هتركب الدش وتعلم إن المستعملين له سيستعملونه في غير المباح، فأنت شريك في الحرمة، وعليك أن تترك هذا التركيب أو هذه الأجرة ولا تقوم بتركيب الدش. أما إن كنت لا تعلم وهذه صنعتك، فالإثم على من يستعمل الدش في غير الأشياء المحللة أو المباحة، والإثم عليه والحرمة عليه.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. في رجل ندر ندر قدام زوجته وقال لي أنا لو خلفت ولد أو خلفت بنت، وكانش بيخلف، فتوفاه الله قبل أن يوفي الندر. فهي دلوقتي الزوجة بتسأل أنا علي، أنا دلوقتي مقدرش أوفي الندر، أنا علي ذنب وهو عليه ذنب؟
0: تفضل يا دكتور.
2: المفروض في من ينذر أن يكون قادرا على الوفاء، لأن ربنا قال وليوفوا نذورهم، وإنت اللي فرضت هذا على نفسك، فافرض على نفسك شيء قليل حتى تتمكن من الوفاء بالنذر. ده كلام بنقوله للكل. بالنسبة للي نذر شيء وعجز عن أدائه،
0: هو توفى
2: وتوفي قبل أدائه، طبعا ضاع عليه فريضة من الفرائض، وطبعا ده يعني نقص في الأجر، وعليه وزر لو كان قادرا قبل أن يتوفاه الله. أي فترة كان قادر فيها على الوفاء بالنذر كان واجبا عليه أن يوفي بنذره، وبالتالي يعتبر مقصرا وآثما. طب زوجته تعمل إيه؟ زوجته كانت قادرة من مالها الخاص تتطوع وتتبرع، أو من تركته تطلع قيمة النذر اللي قال عليه زوجها اللي هي عارفاه وتأديه، وحيوصلوا ثوابه إن شاء الله زي الصدقة الجارية. أما إن كانت عاجزة فأيضا تتكرم على زوجها بصيام 3 أيام تحللا من الوفاء بالنذر، بنية القضاء عن زوجها، لأن ده فرض زي اللي عليه صيام من رمضان، ولأن رمضان فرض، مات قبل أن يقضي ما عليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الزوجة تقضي عن زوجها، والزوج يقضي عن زوجته اللي ماتت قبل القضاء أو اللي مات قبل القضاء، لأنهم شركاء في الخير وشركاء في الطاعة إن شاء الله. إذا قدرت على أن تفدي بدل الصيام، تطلع عن كل يوم من أيام النذر اللي هم كفرت اليمين، تطعم 10 مساكين تحللا من هذا النذر لو كانت قادرة على الإطعام. مش قادرة على الإطعام يبقى هتصوم 3 أيام تحللا من النذر اللي نذره زوجها ولم يستطع أداؤه.
0: بارك الله فيكم.
2: والله ولي التوفيق.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. أنا عندي 78 سنة وبعدين عايز أتزوج من واحدة تبلغ من العمر 65 سنة، فطلبت منها ولي، قالت أنا وليت نفسي وأصرت على كده. هو ده السؤال، يجوز ولا ما يجوز؟ السلام عليكم.
0: تفضل.
2: لا يجوز، لأن المرأة أيا كانت كبيرة أو صغيرة لازم الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وده زواج لحسن، بعدين تروح عند واحد محامي من غير الولي ويبقى زواج عرفي، والزواج العرفي باطل، لأن هي ولية نفسها لو كانت مطلقة أو أرملة. مش مهم سنها 65، لكن لها أب، لها أخ، لها ابن، لأن الإعلان الزواج وإشهاره أمر مطلوب ومشروع، وما فيش امرأة من غير ولي.
0: لو كانت مطلقة وأرملة فهي ولية نفسها؟
2: هي لا، تدي الأمر. في فرق بين تدي الأمر، تصدر الأمر.
0: نعم.
2: ده الأمر أمرها بيدها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا تزوج البكر حتى تستأذن. يا بنتي هنجوزك فلان، سكتت فإذنها سكوتها. قالت لا مش متجوزاه، ما يصحش نجوزها غصب عنها.
0: نعم.
2: يا ده البكر. والثيب تقوم بنفسها. يعني يعني تصدر الأمر بنفسها. أمرها بيدها. هتقول لأبوها أنا هتجوز فلان أو جوزني فلان، أو تقول لأخوها أو لابنها زوجني فلان، تصدر الأمر. إنما إن هي تحضر العقد أو يعني يجوز كده منها للرجل وخلاص من غير أهلها ما يعرفوا أو ولي أمرها ما يعرف،
0: ليس هناك من المذاهب من يعني يرى أنها تزوج نفسها بدون ولي. فضيلة الدكتور،
2: في الإمام أبو حنيفة.
0: نعم.
2: أذن للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة إنها تزوج نفسها. ليه؟ لأنها صاحبة القرار، ولا يجوز إغصابها أو إكراهها على هذا الأمر. لكن جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة على ضرورة الولي.
0: إذن يجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة.
2: يجوز
0: على مذهب الإمام أبو حنيفة.
2: نعم.
0: معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
5: السلام عليكم حضرتك. بس أنا مدرسة موسيقى بدي ابتدائي وإعدادي. أنا مش مرتاحة لأن أنا بدرس الموسيقى وقلبي مش مرتاح، وفضل الله بحفظ قرآن كريم، وكل ما أحفظ أكتر بحس من الموضوع ده تعبني أكتر ومؤثر علي. وأنا الحمد لله يعني ظروف جوزي كويسة وحالتي المادية كويسة يعني، بس أنا مش مرتاحة وخايفة برضه من تقلبات الزمن. فالأولى أسمع يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا أعمل إيه؟ وعايزة يعني رد من حضراتكم.
2: أهلا وسهلا. تعليم الموسيقى أو التدريس تعليم الموسيقى لا شيء فيه، لأنها تساعد على يعني تحسن الذوق العام والتعامل واللين والتسامح وأمور طيبة إلى حد كبير. لكن أنت مش مرتاحة، زي مش مرتاحة للأكلة الفلانية أو مش مرتاحة لللبس الفلاني، ما فيش مانع مدام غير مرتاحة لتدريس الموسيقى أو تعليمها، خلاص اعتذري عن هذا التدريس وربنا يعوضك خير إن شاء الله، أو تاخدي حصص مواد أخرى غير الموسيقى وتستمر في وظيفتك، أو تنتقلي إلى وظيفة إدارية داخل المدرسة بعيدا عن الشيء الذي لا تحبينه وهو الموسيقى وعدم الارتياح له.
0: معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
6: وعليكم. بالنسبة لصلاة المسافر القصر والجامع، أصلي بعد مطعم البيت ولا بعد الدين؟
2: بالنسبة لصلاة المسافر يبدأ القصر والجامع من الخروج من حدود محل الإقامة. يعني أنت مقيم في القاهرة، أول ما توصل مثلا محطة التذاكر بتاعت الطريق الصحراوي أو الطريق الزراعي
0: اللي هي الكارتة،
2: الكارتة إما توصل يبقى دي حدود البلد أنت خرجت منها. لو أدن عليك الظهر في الطريق أو العصر يجوز لك الجمع والقصر، تصلي الصلاة الرباعية بدل أربعة هتصليها اتنين، الظهر ركعتين الحمد لله رب العالمين
0: رحمكم الله،
2: والعصر ركعتين هداكم الله وغفر لنا ولكم ولكم. فأنت هتصلي الظهر الصلاة الرباعية، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ممكن تصليهم في وقت الظهر ويبقى اسمه جمع تقديم، اتنين الظهر والتسليم واتنين العصر بعدها بإقامة ثم تسليم، وممكن تأخر الظهر لوقت العصر ويبقى جمع تأخير، تجمع الظهر في وقت العصر ركعتين ظهر وبعدين تقيم وتسلم من الظهر ثم تقيم لصلاة العصر وتصلي ركعتين ثم تسلم، في جمع تقديم وفي جمع تأخير، وفي كلتا الحالتين بتاخد الأجر والثواب على القصر وعلى الجمع إن شاء الله.
0: معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
7: السلام عليكم. أنا حطيت فلوس في مكان والشقة دي ما فيهاش حد خالص، حطيتهم في الكنبة وقفلت عليهم بالقفل، جيت بعد فترة لقيت الفلوس ناقصة، وبعد كده ايه يعني قلت الفلوس يمكن انا نسيت، جيت بعد كده حطيت فلوس بعدها بكم يوم رحت اشوفهم لقيت فلوس ناقصه برضو. طيب ده ايه بقى؟ والشقه دي ما حدش بيدخل فيها خالص، يا دوبك بدخل عشان انضفها، مش عارفه اعمل ايه. انا كل اللي مضايقني ان هو جوزي شاكك فيا ان انا اخدت الفلوس، وانا والله ما اخدتش الفلوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: هذا الامر ما دمتي متأكدة وزوجك متأكد، يعني هو ظن انك خدتيهم وانت اقسمتي له، يبقى تأكد ان انت ما خدتيش الفلوس، يبقى الفلوس دول راحوا عند الله سبحانه وتعالى في خلق اخر اسمه الجن، وموجود في القرآن الكريم ومعروف، وتعرض بيت مال المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتجتمع فيه أموال الزكاة
0: الصدقات،
2: وكان أبو هريرة يعني حارس لهذا المكان الذي تجتمع فيه أموال الزكاة، وجاء شيطان واستأذنه في أنه ياخد مقطف أو يعني كمية من التمر، فأبو هريرة حاول يمنعه فخد المقطف ومشي، وجه تاني ليلة يقول أنا جعان ومحتاج وأخد مقطف تاني، فأبو هريرة يعني بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصرف وهذه المحاولات. تالت مرة قال له طيب اعتقني وحعلمك آية هي أفضل آية في القرآن الكريم، راح معلمه آية الكرسي إنك تقرأها في هذه المناسبات أو في أمثالها يقوم ربنا سبحانه وتعالى
0: فلا يقربك الجن.
2: كويس. فراح أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له صدق فيما قال
0: وهو كذوب.
2: يعني اللي قاله عن آية الكرسي ده صحيح، لكنه كذاب في انه ادعى انه جعان وانه عايز ياكل التمر والى اخره، فهو كذوب.
0: وكان هذا الشخص جن.
2: نعم. فقل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، الى اخر سوره كامله موجوده اسمها سوره الجن. وفي سوره الرحمن 31 مرة أو أكثر قليلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليه؟ لأن بتتحدى القرآن الكريم بيتحدى بإعجازه الجن والإنس، فهما طائفتين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقبل كده من أول الخلق خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجن المسلمين كانوا بردوا رد حسن وقولوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. والإنس ما ردوش رد زي ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ سورة الرحمن على الإنس ولم يقولوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر، قال كانت الجن أكثر أو أحسن منطقا منكم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كنت كلما قرأت آية من آيات الله من سورة الرحمن وقلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، ردت الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر، فتعلمها المسلمون. ففي خلق اسمه الجن.
0: فضيلة الدكتور، ربما يعني هذا الكلام فتح باب للاختلاس.
2: نعم.
0: والسرقة، ويتهم فيها الجن.
2: نعم.
0: ويقول يعني
2: ما هي بتقول لك ما حدش بيدخل الشقة دي وعين الفلوس وعداهم وقفل عليهم، يبقى فين بقى الحرامي؟ ليه الفلوس نقصت؟ وليه ده حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت مال المسلمين وعليه حرس من أبي هريرة؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون الظالمون يعني فكانوا لجهنم حطبا. ده موجود.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
8: السلام عليكم. انا ست ارمله وباخد معاش، فبعمل من معاشي جمعيات لعيال بنتي وبساعدهم في الجواز. عايز اعرف ثوابه ايه. شكرا.
2: يعني بتصرف على اولادها من المعاش اللي هي بتاخده؟
0: لا، بنات بنتها او عيال بنتها هي بتعمل لهم زي شهريات وزي اعانات لهم يعني من المعاش.
2: من معاش
0: جوزها اللي هي بتاخده. فهل هذا جائز ولا
2: لا؟ جائز، ما فيش حاجه، وتشكرين على ذلك جزاكم الله خيرا. مساعده الضعفاء والفقراء،
0: وهم يعني اولاد بنتها يعني ارحام. نعم، بارك الله فيكم.
2: مأجور على ذلك.
0: معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
9: السلام عليكم. دلوقتي انا عندي سؤال. انا متزوجه بقالي سنه، وحصل الموقف ما يعني رقم غريب رن عليا وكده، جوزي رد عليه، فالله يجاز الشخص الغريب دوت قال ان هو يعرفني، انا ما اعرفوش. تمام. جوزي قطعني وما بتعملش معايا خالص، حتى ما سالنيش، ما سالنيش مثلا مساحه ان انا ابرر لنفسي. راح كلم ناس وسال ناس على مراتي، يعني يسال حد عليا انا. المهم الموضوع انا رحت رضيته اكتر من مره، اللي هو انا ما عملتش حاجه، ما قلتش حاجه، بس قلت ايه عشان نمشي البيت ونمشي الدنيا. رديته اكتر من مره برضو، مش راضي يتعامل معايا اكتر زي الاول. المهم سبته براحته. اكتشفت بقى ان هو اللي بيكلم واحده، يعني اكتشفت ان هو بيكلم واحده، والواحده دي كلمتني وانا شفت كلام وشفت صور. فانا عايزه الحل بالدين، يعني يهديني يقول لي اعمل ايه في الموقف اللي زي ده. بس شكرا.
2: سهلا.
0: تفضل.
2: الدين بيقول لك واحنا بنقول لك راي الدين انك انت ما دام برأت نفسك وسعيتي للصلح واثبتتي بالبينه او اقسمتي، ما هو البينه على المدعي واليمين على من انكر، انت بالبينه او باليمين اثبتتي ان انت بريئه من تلك الاتصالات او ذلك الاتصال من شخص غريب لا تعرفينه ولا يعرفك، فهو اتصال

0: اللي على علاقة بأخرى وفي اتصالات وفي صور وهو إلى آخره، يبقى أنت هتعاتبيه. ما هو يبقى الود ما بقي العتاب، هتعاتبيه في هذه العلاقة وتنتهوا فيها زي ما انتهينا من الموضوع الأولاني بتاعك، تنتهوا من الموضوع التاني. وإذا لم يتيسر هذا ولا ذاك، يبقى أنت بين خيارين: إما الصبر على هذا الابتلاء لتربية أولادك والحفاظ عليهم وعلى العلاقة الزوجية بينكما، وذنبه على جنبه هيتحمل سيئاته، وإما إنك تثبتي هذا وتطلبي الطلاق. ولكن الصبر أولى وأفضل للإبقاء على الأبناء وعلاقتهم بالأسرية وبالوالد، ولعل هذه نزوة وتنتهي ويعود إليك وإلى أولادك.
1: معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. أنا ست مسنة، يعني عندي 73 سنة. فبالنسبة للوضوء عندي في رجلي صباع صغير وكده، يعني تعبني فيه على طول باستمرار، التهابات وحاجة زي يعني التهابات شديدة ما بتروحش للمراهم ولا أي حاجة. فأنا في الشتاء حضرتك ببقى بمسح على الشراب، بتوضى وامسح على الشراب. في الصيف بقى بصحى الصبح أول وضوء ليا بتوضى بغسل رجلي عادي وانشفها، وبعدين بعد كده بمسح عليها كأني لابسة شراب، لأني لو اتوضيت في اليوم كده زي ما بصلي وكده فبيأثر على ما فيش فايدة مهما نشفتها أو كده، بتعمل التهابات وما بتخفش التهابات دي. فحضرتك كده اللي أنا بعمله دوت سليم ولا لأ؟ شكرا، مع السلامة.
1: اتفضل يا دكتور.
0: اللي بتعمليه سليم، ومن حقك تمسحي على الشراب ما دام شراب سميك وبيحافظ على رجليكي، ولابساه على طهارة لمدة 24 ساعة تمسحي عليه لأنك مقيمة. لو انت مسافرة تمسحي على الشراب 3 أيام، يعني كل ما ينتقض الوضوء وتجددي ايديك ووجهك وايديك وشعرك وتيجي على الرجلين تمسحي على الشراب لمدة 3 أيام بلياليها في حالة السفر. في حالة الإقامة يوم بليلة كلما انتقض الوضوء.
1: هذا في الشتاء هي بتعمل كده، لكن هي في الصيف ما بتلبسش شراب، هي بتمسح على القدم، يعني بتتوضى بس الصبح.
0: ده تصحيح بقى لما سمعت.
1: لا ده في الصيف بقى بتتوضى الصبح. بعد كده بقى في الفروض الاخرى بتمسح.
0: كويس،
1: بتمسح بس ما بتغسلش.
0: بتمسح على رجليها،
1: بتمسح
0: على الشراب.
1: بتمسح على رجليها مش الشراب. وكأنها لابسه شراب.
0: طيب اذا كان الماء اللي هي بتمسحه غطى جميع القدم لحد الكعبين، اللي هم في أول عظام الساق الكعبين، يبقى صحيح. وإن لم يكن كاملا عليها أن تكمله.
1: ما لو أكملته زي ما هي بتقول دلوقتي، لو أنا أكملته هيتصاب بضرر.
0: ما ينفعش المسح على الرجل فقط دون إكمال.
1: بتقول إن هي تصاب بضرر كبير والتهابات كتير.
0: تلبس الشراب صيفا وشتاء. ده اللي مسموع، اسمه المسح على الخف أو الجورب.
1: بارك الله فيك.
0: إنما المسح على القدم لا، إلا إذا استوفى المسح العضو كاملا،
1: جميع القدم.
0: نعم.
1: معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. أنا بصلي يوم ليل، بيجي عليا السواعي اقوم الاقي الفجر اذن، هل اصلي الفجر الاول ولا اصلي الوتر الاول؟ ما اعرف،
0: انا ما سمعتش.
1: بتصلي قيام الليل؟
0: نعم.
1: في ايام بتصحى تلاقي الفجر اذن. فهل تصلي الفجر والصبح ولا تصلي ما عليها من ورد قيام الليل؟
0: تصلي قضاء قيام الليل يجوز قضاؤه بعد اذان الفجر، ثم تصلي ركعتين الفجر ثم ركعتين الصبح.
1: تمام.
0: لأن قضاء الليل، قضاء قيام الليل أو الوتر أو أي صلاة من النوافل

0: المؤكدة جائز.
1: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم.
2: السلام عليكم. هو الواحد لما يجي يصلي النوافل في البيت بيبقى لابس هدوم يعني خفيفة شوية، هل ده يعني يجب أو لا يجب؟ شكرا لحضرتك.
0: قول لي يا سيدي.
1: لما بيصلي النوافل في المنزل فبيكون مرتدي يعني ملابس خفيفة.
0: الخفيفة ساترة للعورة ولا غير ساترة للعورة؟ إن كانت ساترة للعورة خلاص ما فيش مشكلة، خفيفة تقيلة مدام ساترة للعورة، وعورة الرجل من صدره إلى ركبتيه، مدارية المكان ده خلاص يبقى صلاة صحيحة، لا مش مدارية بين العورة يبقى ما ينفعش، الصلاة باطلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل ستر العورة من شروط صحة الصلاة كما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تفسير قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة نستر العورة.
1: بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. أنا كمسلمة عايزة أحافظ، لأن أنا عايش بأخلاق كويسة وأدب واحترام بين الناس، في ظل إن أنا يكون عندي عفو وصفح مع الناس، وأربط إزاي بينه وبين إن أنا بعض الناس بيفكروا العفو والتسامح ده ضعف شخصية، إزاي أربط بينهم أو أوازن بينهم؟ ما في شك تاني لسؤال تاني، وهو هل الأفضل الإنسان يعيش مع نفسه كده، يعني يحاول يبعد عن الناس على قدر المستطاع بحيث إنه يتجنب المعاصي والذنوب، ولا الأفضل اللي هو يعيش معهم ويخالطهم ويصبر على أذاهم؟ أيهم أفضل يعني؟ شكرا.
0: تفضل دكتور.
2: يعني السؤال الأولاني بإيه؟
0: العفو والتسامح بيعتبروا البعض ضعف.
2: إحنا ملناش دعوة باعتبار البعض ضعف. العفو والتسامح مبدأ من مبادئ الإسلام، سواء من آيات القرآن الكريم، وإحنا قلنا الآية الكريمة اللي ربنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم أمر تأديبي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال لنا برضو في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، عايز يقول لك يا ضعيف، أو الناس يقولوا لك يا ضعيفة، لا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي سورة آل عمران ربنا قال إيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآيات كثيرة في هذا الإطار، العفو والتسامح. فمهما الناس تقول، العفو والتسامح أولى من المجابهة
0: والغلظة،
2: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني الإسلام دين رحمة ودين تسامح ودين عفو وتقارب. أما بالنسبة للسؤال الثاني أيضا فهو قريب من هذا المعنى، أيهما أولى، اعتزال الناس عشان هم أصحاب سيئات، ولا الاختلاط بالناس وتحمل أذاهم؟ قال العلماء بل الرسول عليه الصلاة والسلام إن الاختلاط بالناس والتعامل معهم وتحمل أذاهم أولى من اعتزالهم والقطيعة بينه وبينهم. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الآية الكريمة في سورة الحجرات، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فكلما خالط الإنسان الناس وتحمل سيئاتهم وعفى عنهم وتسامح معهم بادله الله سبحانه وتعالى حبا أكثر من حبه، وعفوا أكثر من عفوه، وثوابا أكثر مما قام به من حسنات.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. هذه الرسالة من المستمع ألف كاف، يسأل عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وهذا السؤال الحقيقة يتكرر كثيرا.
2: نعم، ساعة الاستجابة اختلف فيها العلماء. ناس قالوا هي وقت الخطبة بتاعة الإمام، وناس قالوا بعد الصلاة، وناس قالوا بعد صلاة العصر. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء
0: نعم
2: إنها من صلاة العصر إلى المغرب.
0: يعني ربما نحن في ساعة الاستجابة
2: نحن
0: الآن.
2: نحن في ساعة الإجابة إن شاء الله.
0: أدعو الله لنا وللسادة المستمعين.
2: اللهم اهدنا فيمن هديت.
0: آمين يا رب.
2: وعافنا فيمن عافيت.
0: آمين يا رب.
2: وتولنا فيمن توليت.
0: آمين يا رب.
2: وبارك لنا فيما أعطيت.
0: آمين يا رب.
2: وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.
0: آمين يا رب.
2: اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت.
0: آمين يا رب.
2: اللهم اصرف عن مصر وشعبها وعن سائر بلاد العالم وشعوبها.
0: آمين يا رب.
2: ما نزل بنا من البلاء.
0: آمين يا
2: والغلاء.
0: آمين يا رب.
2: والوباء.
0: آمين.
2: والأمراض والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
0: آمين.
2: وصلي وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم تقبل يا رب. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الفترة المفتوحة نتوجه بخالص الشكر إلى ضيفها اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. لكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية، مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. لكم تحيات الإخراج للزميل علي عبد العال. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. حتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق؟ صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أبناؤنا أن بر الوالدين هو الطريق إلى الجنة، طريق مختصر إلى رضا الله، طريق إلى الجنة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رحمة، رقة وتلطف. قال رجل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية. أي أنه يحمل أمه على ظهره إلى مكان قضاء حاجتها، فهل أديت حقها؟ قال سيدنا عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تفعل ذلك وتتمنى فراقها. يا ولدي يا ولدي، يا من تعق والديك، اتق الله واعلم أن البر قلب ينخفض تواضعا، ولسان يلين أدبا، ويد تمتد خدمة وحنانا، ودعاء لا ينقطع أبدا. إن أما يا ولدي سهرت لياليها في خدمتك، وإن أبا أفنى شبابه من أجل إسعادك، لا يكافئهما إلا ولد صالح يدعو لهما، يعرف أن الجنة لا تطلب بالأماني بل تطلب من باب الوالدين. وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق. وقال سيدنا العلامة الإمام الحسن البصري: من بر والديه فقد فتح الله له بابين من الجنة. كن بارا بوالديك، وإياك وأف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما دعوت أبي إلا استغفرت له. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: دعوة الوالدين سريعة الإجابة، ورضاهما مفتاح كل خير. يا ولدي، كم مرة رفعت صوتك على أمك؟ اتق الله يا ولدي. كم مرة تأففت من طلب لأبيك؟ كم مرة أشغلك هاتفك عن جلوسك معهما؟ إن كلمة أف التي نهى الله عنها ليست حرفين فقط، بل هي ميزان يقيس رقة قلبك مع الله، وحياء روحك مع رسول الله، وصدق إيمانك. قال سيدي ابن عطاء الله السكندري: ما نفع القلب شيء مثل خضوعه بالذل لله، ومن ذله لله تواضعه لمن أمر الله ببرهم. يا ولدي، قبل رأس أمك قبل أن تقبل التراب الذي يواريها، وأمسك بيد أبيك قبل أن تبحث عن يده في الذكريات. يا ولدي، فرصتك سانحة، قبل يد أمك قبل يد أبيك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: التعامل مع المذنبين. ضيفنا الكريم: البشر بطبيعته خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان بطبيعته فيه من الغرائز والميول والشهوات وغير ذلك ما فيه، فتلك طبيعته. السؤال هنا: لماذا أودع الله عز وجل في بني آدم الغرائز والشهوات؟
5: الحمد لله لم يزل بديعا خلاقا، أودع البرية مشاعر نوازع وأشواقا، وأعقبها على ذلك جزاء وفاقا. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعمر القلب إشراقا والروح ندا وإيراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا، الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا أبد الدهر رقراقا. أما بعد، فإن الله عز وجل أودع في بني آدم كما تفضلت من الغرائز والشهوات والميل والرغبات ما صير ذلك مناطا للتكليف بالأوامر والمنهيات، وكتب عليهم حظهم من المخالفات ابتلاء منه واختبارا، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما أخرج الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والغاية من ذلك أن يرجع إليه التائبون، ويقبل عليه المنيبون، وينطرح بين يديه الأوابون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.
4: ضيفنا الكريم، وإذا كان ذلك كذلك، فما الذي ينبغي أن يكون الإنسان المسلم عليه تجاه المذنبين؟
5: إن من أعظم صفات الله عز وجل صفة الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وإن من أجل أسمائه اسمي الرحمن والرحيم. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وحث عباده على الرحمة بالخلق، وهذا الذي ينبغي علينا تجاه المذنبين، أن نترحم معهم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأمرنا الله عز وجل بذلك، أعني أن نرحم وأن نتراحم مع المذنبين، بل ومع الخلق أجمعين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن أنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله ولم يعجل لهم بالعقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وانتدبهم المولى سبحانه وتعالى إلى التوبة ودعاهم إلى الأوبة، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ووعدهم سبحانه بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وضمن سبحانه لمن تاب منهم وأناب بأن يبدل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وأمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعطف على الناس ويرأف بهم ويقبل منهم، فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن مما ينبغي علينا تجاه المذنبين الشفقة بهم، فلقد تعدت شفقته صلى الله عليه وسلم لتصل إلى من عاداه من المشركين لهول ما ينتظرهم يوم القيامة طمعا في إسلامهم، خشية أن يموتوا على الشرك فيستحق عذاب الجحيم. قال الله عز وجل مبينا ذلك في غير ما موضع من كتابه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال أهل العلم بالتفسير: أي مهلك نفسك بحزنك عليهم صلى الله عليه وسلم.
4: وماذا يفعل الإنسان مع من رأى إنسانا آخر يعصي الله عز وجل ويفعل المعصية؟
5: الله الله عباد الله بأهل الله، التلطف بعباد الله والإحسان إليهم والشفقة عليهم تأسيا بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في عز المعصية. نعم، حتى في عز المعصية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، هكذا تخيلوا الصورة مستمعي الكرام أعزكم الله وأجلكم، إنسان يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال له: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.
4: أيها الأعزاء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله عز وجل هو أرحم الراحمين، يغفر للمذنبين. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة أمال عطاء، تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، إن تقوى الله وحسن الخلق هما ركيزتان أساسيتان في بناء شخصية المسلم وصلاح دينه ودنياه، ويمثلان معا الغاية الأسمى التي تتكامل فيها العبادة الخالصة لله عز وجل مع المعاملة الراقية لعباده. وقد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ما يدخل الناس الجنة، ليكون السلوك القويم والقلب الوجل هما بوابتي الفلاح والقبول في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان تقوى الله وحسن الخلق من موقع وزارة الأوقاف المصرية، جاء فيه: تأتي التقوى في اللغة بمعنى الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله عز وجل، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لتقيه من عذاب الله وسخطه. وفي المقابل يعبر حسن الخلق عن السلوك القويم والمروءة وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى واحتمال أذى الناس بصبر وسماحة. وتظهر عظمة حسن الخلق في كونه المقياس الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأكمل المؤمنين إيمانا، وبسببه ينال العبد محبة الله ومحبة رسوله ليكون أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة، بل ويبلغ بأخلاقه درجة الصائم القائم. إخوة الإيمان، إن التقوى تمثل صلاح ما بين العبد وربه من خلال إخلاص العبادة ومراقبة الله في السر والعلن، بينما يمثل حسن الخلق صلاح ما بين العبد والناس. ولهذا السبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فالتقوى توجب محبة الخالق سبحانه وتعالى، وحسن الخلق يورث محبة الناس. ولا يمكن للإيمان أن يكتمل في قلب المرء إلا باجتماع هذين الأمرين معا، فالعقيدة السليمة هي المحرك والدافع الأساسي لكل سلوك رفيع يترجم في واقع الحياة معاملة حسنة وأداء للحقوق. إخوة الإيمان، ومن الثمرات التي يجنيها المسلم من تمسكه بهاتين الصفتين فتح أبواب الهداية للعبد والانتفاع بآيات القرآن الكريم وجلب معية الله تعالى ورحمته ودفع كيد الأعداء ومكائد الشيطان، فضلا عن نيل الرزق والبركات من السماء والأرض. كما أن حسن الخلق يثمر تماسك المجتمع والبعد عن الفرقة والشحناء. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة أمال عطاء، نفذتها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل. سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الترتيل برواية الدوري، بدءا من الآية 21 من سورة الأحزاب وحتى ختام السورة. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 21 من سورة الأحزاب إلى ختام السورة الشريفة برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. قرأ الدوري بكسر الهمزة وهي لغة أهل الحجاز، ومعناها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. هكذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. كسر الدوري الميم وصلا هكذا: وقذف في قلوبهم الرعب. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. قرأ الدوري بتخليل الدنيا.

قوله تعالى: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. شدد الدوري العين على التضعيف هكذا: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقرأ قوله تعالى: وقرن في بيوتكن بكسر القاف من قر يقر بالمكان أي ثبت به، بمعنى أثبتن بالبيوت ولا تكثرن الخروج إلا للضرورة هكذا.

تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قرأ الدوري بتاء التأنيث لأن الخيرة مؤنثة هكذا.

وقرأ قوله تعالى وخاتم النبيين بكسر التاء اسم فاعل بمعنى خاتم النبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هكذا

وقرأ قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قرأ الدوري بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث حقيقي هكذا.

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: برواية الدوري استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، فاحرصوا عليها إخوة الإيمان والإسلام. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: استمعتم إخوة الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل عبد الجواد شندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، هذه لحظات كريمة مباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة. وضح العلماء بل أجمعوا على أن ساعة الاستجابة هي من بعد صلاة العصر إلى غروب شمس يوم الجمعة، فحري بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الساعة العظيمة الكريمة المباركة أن نغتنمها، أن نغتنمها في طاعة الله وفي ذكر الله وفي الاستغفار وفي الإنابة وفي الدعاء وفي الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، لحظات غالية، فاغتنموها إخوة الإيمان والإسلام، واحرصوا على أذكار المساء فيها، واحرصوا على الدعاء وعلى الاستغفار وفي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث نحتسب يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله علينا، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:35، وساعتنا الآن 7:05. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل، فقرأه في شهر. فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في 10. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في 7. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. حديث صحيح. وعن سعيد بن هشام عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح. حديث صحيح. وعن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وعن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حديث حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أكثر أقوال العلماء على أن ساعة الاستجابة هي من بعد صلاة العصر حتى تغرب شمس يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أكثر الأحاديث على أنها بعد صلاة العصر، ويرجى أيضا أن تكون بعد زوال الشمس. فاحرصوا إخوة الإيمان والإسلام على هذه الساعة التي نعيش وقتها الآن، فهذه أوقات طيبة كريمة مباركة، أوقات قبيل غروب شمس يوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها ساعة الاستجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وألا يخيب فيه رجاءنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد محفوظ بقرية دنشواي مركز الشهداء محافظة المنوفية، فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكلمة لفضيلة الدكتور معوض حماد من علماء الأزهر الشريف، وتختتم الأمسية بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد الطوخي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:33. الآن مع قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمود حسين منصور يتلو علينا ما يتيسر من سورة فصلت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Um,

تشتهي أنفسكم

تتقون.

أحسن. ادفع بالتي

اهتزت وربت

என்ன?

اعملوا ما شئتم.

نو

وانا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة فصلت. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم فقهنا فيه وعلمنا فيه من التأويل. اللهم ارزقنا من كنوزه ومن معانيه يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

أشهد أن محمدا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:27. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11:00. معكم خلالها من هندسة الهواء ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير ما نستهل به فترتنا هذه كلام الله عز وجل. آيات بينات لما يتيسر من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: صلاة وسلام عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وما يتيسر من سورة هود. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة هود عليه السلام، من الآية 56 إلى الآية 109 من السورة، برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى: ومن خزي يومئذ. قرأ ورش كلمة يومئذ بفتح الميم فتصير ومن خزي يومئذ، على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن. ألا إن ثمود كفروا ربهم. قرأ ورش كلمة ثمود بالتنوين فتصير ألا إن ثمودا كفروا ربهم، مصروفا على إرادة الحي. ومن وراء إسحاق يعقوب. قرأ ورش ومن وراء إسحاق بتسهيل الهمزة الثانية ومدها 6 حركات مع البدل فتصير ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لوقوع ساكن بعدها. أما كلمة يعقوب فقرأها ورش برفع الباء فتصير يعقوب بالرفع، ولكنه سكن لأجل الوقف سكونا عارضا، ووجهه أنه مبتدأ خبره الظرف قبله. فأسر بأهلك. قرأ ورش كلمة فأسر بوصل الهمزة فتصير فأسر بأهلك بهمزة وصل بدل همزة القطع، وهمزة الوصل والقطع كلاهما في لغة العرب. أصلاتك تأمرك. قرأ ورش كلمة أصلاتك بالجمع فتصير أصلواتك تأمرك مع تغليظ اللام، ووجه الجمع أن هذه الفريضة متعددة. أما كلمة تأمرك فقرأها ورش بإبدال الهمزة حرف مد فتصير تأمرك تخفيفا وتيسيرا. وأما الذين سعدوا. قرأ ورش كلمة سعدوا بفتح السين فتصير وأما الذين سعدوا، مبنيا للفاعل من اللازم. أما الكلمات التي يجوز فيها التقليل والفتح وقللها القارئ في أدائه فهي يوحى، الدنيا، موسى، والمقلل بدون خلاف فهي افتراه، نراك، نرى، أراكم، افتراه. وأيضا مع الخلاف ولكن القارئ قلله في نحو كلعما، آتاني، الدنيا، مرساها، وبدون خلاف مجراها، اعتراك، الكافرين، هذا، وبالله التوفيق.

فيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا

الإنسان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في

عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله.

أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

0: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة هود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تستمعون إلى هذا الحديث للدكتور عبد الغفار عزيز تحت عنوان تنظيم الإسلام لسلوك المسلم، والذي أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، قلنا في حديثين سابقين إن الإسلام اهتم بحياة الناس ولفت أنظار المسلمين إلى ما يصلح شؤونهم وأحوالهم، وأن القرآن الكريم اشتمل على كثير من الأمور التي تحدد قواعد السلوك الإنساني وتنظم للناس حياتهم. وقد تحدثنا عن تنظيم الإسلام للوقت وتنظيمه لدخل الفرد وتنظيمه للإنفاق والأكل والشرب، واليوم نعيش معا لحظات مع تنظيم الإسلام لجانب من جوانب السلوك الإنساني، والذي يوضح كيف سبق الإسلام جميع الأمم وارتقى فوق كل الحضارات والقيم. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات يا سادة واضحة صريحة، تبين كيف يتحتم على المسلم أن يحترم أخاه المسلم ويراعي حرمة بيوت الآخرين، فلا يدخلها دون إذن ولا يتقدم فيها حتى يسمح له بالدخول بعد استئذانه واستئناسه، أي إحساسه برغبة أهل الدار في أن يدخل عليهم وأن يحظى بضيافتهم، ومع ضرورة التسليم عليهم وإشعاره لهم بأنه قد جاء مسالما. ثم لعلكم لاحظتم أن هذه الآيات تبين للناس كيف أنه لا يصح لهم أن يدخلوا بيوت غيرهم التي لم يجدوا أصحابها إلا إن أذن لهم بذلك، ثم إنه يبين كيف أن ظروف أهل الدار حين يذهب إليهم ضيف يريد زيارتهم قد لا تسمح باستقباله أو الجلوس معه لانشغالهم بغيره أو انشغالهم بأمور خاصة بهم، وحيث يكونون على غير استعداد للقاء أحد فلا بأس من أن يرجع دون أن يغضب مع ضرورة تقديره لظروف الآخرين، وليضع نفسه دائما مكان غيره حتى يستريح ويريح. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أما البيوت غير المسكونة كالمحال العامة وما شابهها من الأماكن التي يدخلها عامة الناس، فقد أباح القرآن دخولها دون هذا الإذن ما دام له فيها حاجة، ولذا يقول القرآن: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ولعل في ختم الآية بقوله سبحانه: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما يلفت أنظار الناس إلى أنه سبحانه يعلم النية التي يكتمها الإنسان في نفسه والغرض الذي من أجله دخل هذه البيوت العامة المباح دخولها بغير إذن، والأغراض التي من أجلها طرق أبواب هذه الأماكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا إلى هذا الحديث للدكتور عبد الغفار عزيز، حدثنا تحت عنوان تنظيم الإسلام لسلوك المسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.
5: ربنا أفرغ علينا منك واقبل التوبة للعاصين السترا.
4: إخوة الإيمان، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، المجتمع الإسلامي مجتمع متكامل في جميع جوانبه، يعتمد في تشريعاته على رعاية الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته، وفي مراحل حياته المتتابعة والمتعاقبة أيضا على مر الزمان. وللأسرة الدور الأهم في هذا البناء، فهي الأساس في رعاية المسنين وتوفير الطمأنينة النفسية لهم والإحساس بالأمان والتواصل الاجتماعي. ولذا ينبغي العمل الدائم على زيادة فاعلية دورها في رعاية هذه الفئة العزيزة على قلب كل مسلم. وتستمر هذه الرعاية الأسرية من خلال التكامل والتنسيق مع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل رعاية هؤلاء الذين أعطوا الكثير والكثير في شبابهم للمجتمع.
1: يا إلهي لا تخزني يا إلهي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. مرحبا بفضيلتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أحمد وبالسادة المستمعين.
0: فضيلة الدكتور عبد المنعم، نود في هذا اللقاء أن نتحدث عن فضل الصبر على فقد الأحبة، وما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين خاصة في هذا المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن فراق الأحبة بالموت هو أقسى اختبار يتعرض له الإنسان.
0: نعم.
1: يترك رحيلهم فراغا عميقا في روح الإنسان، فمن ابتلي بفقد حبيب أو قريب بداية عليه أن يعلم أنه ليس وحده من ابتلي بهذه المصيبة، فغيره قد ابتلي بأعظم من مصيبته، فمن الناس مثلا من فقد ابنا أو أكثر، ومن الناس من فقد حبيبه وأنيسه، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن فراق الأحبة في الدنيا أمر لا بد منه، لأن الدنيا هي دار عمل والآخرة هي الدار الباقية.
0: نعم.
1: ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أنه قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه.
0: على الإنسان أن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى عندما يبتلى بهذا الابتلاء. فضيلة الدكتور،
1: نعم، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم
0: وهو
1: أسوتنا وقدوتنا ابتلي بموت جميع أبنائه وبناته في حياته ما عدا السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها. فعلى الإنسان أن يتخيل أن 6 من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصغير والكبير، فما أشد هذا البلاء، وقد ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. بل إن زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها كان يحبها حبا كثيرا، وكما نعلم أنها كانت تشد أزره في المواقف الصعبة،
0: وكانت تمثل له جبهة دفاع معنوية،
1: جبهة داخلية
0: ضد المشركين.
1: نعم.
0: وضد كفار مكة.
1: نعم، كانت تسرع عنه ووقفت بجانبه بمالها إلى غير ذلك. حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا يعد فقدا للأحبة. ومثلنا الأعلى رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين العلماء فضل الصبر على فقد الأحبة.
0: فضيلة الدكتور، تريد أن تقول للذين يعني فقدوا الأحبة: لست وحدك الذي فقد حبيبه وفقد قريبه وفقد ابنه أو ابنته، بل إن أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم ابتلي في ذلك بالفقد.
1: نعم، ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، كل هذا حتى يتصبر المسلم. أعظم البشر صلى الله عليه وسلم ابتلي بفقد أحبته، أبنائه وزوجته إلى غير ذلك.
0: فضيلة الدكتور عبد المنعم، نريد أن نوضح أكثر فضل الصبر على فقد الأحبة.
1: فضل الصبر على فقد الأحبة يعني في فضل كبير وأجر عظيم. من هذه الفضائل أن الصبر على فقد الأحبة أجره عظيم وثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وأيضا ما ورد أن الله سبحانه وتعالى يبشر الذي يصبر على فقد أحبته وفقد أقربائه، يبشره أن الله سبحانه وتعالى يتجلى عليه برحمته، حيث ورد أن الذي يسترجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، يقول الله سبحانه وتعالى بشارة له: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته يعني للصابر بيت في الجنة يسمى بيت الحمد،
0: الذي صبر على فقد ابنه أو ابنته.
1: نعم
0: نعم.
1: وهذا الصابر على صبر على فقد ابنه أو عزيز لديه له في الجنة، كما بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كل ذلك جزاء على صبره وحمده لله سبحانه وتعالى. وأيضا روي في هذا المعنى، روي عن الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كذلك أيضا من فضائل الصبر على فقد الأحبة أو يعني من هو عزيز على الإنسان، أن الصبر في هذه الحالة يؤدي إلى بالصبر أن يتجاوز الصدمة، ولذلك يكون بضبط النفس عند المصيبة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.

0: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، ما الواجب على الصابر أن يفعله عندما يفقد حبيبه أو يفقد أحب له؟
1: يجب على المسلم الذي يبتلى بفقد حبيب له أو قريب له، يجب عليه في هذه الحالة أن يصبر وأن يحتسب.
0: ماذا يفعل؟
1: في هذه الحالة يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، يوقن بأن هذه الدنيا هي دار مفر وليس بدار مقر، ويوقن أن كل نفس لها أجلها، وكل كائن في هذه الدنيا سيموت، وكل إنسان سيفارق أحبته. عليه في هذه الحالة أن يسترجع وأن يعني
0: الذين إذا أصابتهم مصيبة
1: نعم قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، هذا بالإضافة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، وأن يستغفر الله عز وجل لهم، وأن يقدم من الأعمال الصالحة والصدقات ويهب مثل ثواب هذه الأعمال إليهم، كل هذا برا بهم ووصالا لهم وتقديرا لمكانتهم عنده حتى بعد موتهم. عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من أهل الجنة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعه بأحبائه وبأقربائه في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
0: هل ينتفعون بصبر يعني أقاربهم هم؟
1: نعم،
0: يعني إذا والدي توفي وأنا احتسبته عند الله سبحانه وتعالى، هل ينتفع الوالد أو الوالدة بهذا الصبر؟
1: طبعا يعني الميت ينتفع بصبر أبنائه على يعني ألم الفراق، وأن يترجم أبناؤه هذا الصبر بالدعاء والاستغفار ويعني الصدقات الكثيرة، كل هذه من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، بل إن الميت يفرح كما ورد في الحديث أن الإنسان يعني الميت يجد أعمالا كثيرة يقول ربي لم أفعلها، فيقول إنما فعلها أبناؤك لك. فالأبناء البررة بآبائهم والبررة بأقربائهم والأحباب البررة بأحبابهم،
0: والذين استقبلوا أمر الله وقضاء الله بنفس راضية،
1: ويعني يكثر من الدعاء والاستغفار والاسترجاع، لا شك أن هذه أعمال وطيبة ثوابها يعود إلى أحبابهم في قبورهم. وكذلك أيضا يعني يسألون الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع أحبائنا وأن يرحم جميع موتانا، اللهم آمين، وأن يرزقنا الصبر الجميل على رحيلهم. نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولنا الصبر الجميل، اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى، في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى الأمسية الدينية من مسجد محفوظ بقرية دنشواي، مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. تستمعون فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وإلى كلمة من الدكتور معوض حماد من علماء الأزهر الشريف، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. الأمسية من إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فصفات هؤلاء الأولياء أنهم الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وما جاء به من عند الله سبحانه، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، كما قال أحد الصالحين: وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. اللهم يا ربنا اجعلنا من أوليائك الصالحين، واجعلنا يا ربنا من عبادك المقربين، واجعلنا من عبادك الذين هم في جنات ونهر، واجعلنا يا ربي من عبادك الذين لهم جنات النعيم، واجعلنا من الذين يرون ويشربون من عين تسمى سلسبيلا، هذه العين التي يفجرونها تفجيرا. اللهم يا ربنا اجعلنا رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، واجعلنا من رفقاء الصالحين والشهداء وعبادك المتقين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم بصوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أعزبه وما أحلاه من صوت. هؤلاء الذين يجتمعون في يوم الجمعة من كل أسبوع في مجمع حتى يروا وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. فاجعلنا اللهم من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، واجعلنا من الذين هم وجوههم مبيضة والذين ابيضت وجوههم، واجعلنا يا ربنا من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا ندعوك في هذا الوقت أن تتقبل دعاءنا وأن تجعلنا من الصالحين يا أرحم الراحمين.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:23، وتشرق الشمس بإذن ربها في 6:05. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. من سورتي النحل والإسراء يتلو علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.

0: من سورتي النحل والإسراء تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج.
2: تلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 53 من سورة الفرقان.
3: سورة الفرقان أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 77 وترتيبها في المصحف الشريف السورة 25.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 62 من سورة الفرقان.
2: إخوة الإيمان، وتبقى على نهاية سورة الفرقان حلقة واحدة إن شاء الله. وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: مرج البحرين،
2: أرسلهما في مجاريهما أو أجراهما.
1: عذب فرات،
2: حلو شديد العذوبة.
1: ملح أجاج،
2: شديد الملوحة والحرارة أو المرارة.
1: برزخ،
2: حاجزا عظيما يمنع اختلاطهما.
1: حجرا محجورا،
2: حراما محرما.
1: نسب،
2: ذوي نسب ذكورا ينسب إليهم.
1: صهرا،
2: ذوات صهر إناثا يصاهر بهن.
1: على ربه ظهيرا،
2: معينا للشيطان على ربه بالشرك.
1: استوى على العرش،
2: استواء يليق بكماله تعالى.
1: زادهم نفورا،
2: تباعدا عن الإيمان.
1: خلفة،
2: يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان. إخوة الإيمان والإسلام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الآية هنا استئناف مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى وتعيين من يستحقه في الآية بطريق القصر. والمعنى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا وعظوا بها أقبلوا عليها وتفهموا معانيها من غير تردد ولا تسويف، وهبطوا على وجوههم فوضعوا جباههم على الأرض بحمد الله تعظيما لذاته العلية وخوفا من سطوته وعذابه، وشكرا على ما رزقهم من نعمة الإسلام، ونزهوه عما لا يليق به من الأمور التي من جملتها العجز عن البعث، وأثنوا عليه سبحانه وتعالى لنعمائه التي أجلها الهداية إليه عن طريق آياته والتوفيق إلى الاهتداء، فخلطوا بذلك التسبيح بالتحميد، وهم في كل أحوالهم لا يستكبرون عن عبادته وإخلاصه بالإيمان سبحانه وتعالى وبالثناء عليه، لا كما يفعل من يصر مستكبرا كأن لم يسمع الآيات، أو لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود. ويرى ابن عباس أن المعنى خروا ركعا، وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة، قاله المهداوي. وقال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن الكريم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: ساعتنا الآن تمام التاسعة، ساعتنا الآن تمام العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا عن عبارة الغسل الشرعي، فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون الاغتسال الشرعي الصحيح بعد الجنابة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيتحقق الاغتسال الصحيح بإيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن مع النية، والتي محلها القلب، فلا يشترط التلفظ بها. فإذا وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن مع النية صح الاغتسال وتحققت الطهارة وجازت الصلاة به. ومع ذلك فهناك سنن تستحب مراعاتها عند الاغتسال، منها التسمية والوضوء قبل الاغتسال، وغسل الجزء الأيمن من البدن ثم غسل الجزء الأيسر منه، وتدليك البدن بالماء والموالاة ثم تعميم البدن بالماء. وهذه السنن إذا فعلها الإنسان أتى بكمال الاغتسال، وإذا تركها واكتفى بإيصال الماء إلى جميع البدن صح غسله وتحققت طهارته. أيها المستمع الكريم، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وحث الله تعالى المسلم على أن يكون طاهرا متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، فسبحانه وتعالى يحب عباده المحافظين على الطهارة الظاهرة والباطنة. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن وسائل تحقيق الطهارة الظاهرة الاغتسال، وله موجبات، إذا وجد أحدها وجب الاغتسال متى كان الإنسان قادرا عليه. وهذه الموجبات هي: نزول المني بشهوة، يقظة كان أو مناما، والعلاقة الزوجية الكاملة وإن لم يحدث معها إنزال، والموت والحيض والنفاس والولادة. ويرى جمهور الفقهاء أن الغسل الصحيح يتحقق بسيلان الماء على جميع البدن مع النية، وزاد المالكية مع سيلان الماء على جميع البدن الدلك والموالاة. ولذلك يمكن القول بأن هناك مستويين للاغتسال: مستوى يصح فيه الغسل وتتحقق الطهارة وتصح به الصلاة ويكون بإيصال الماء إلى جميع البدن مع النية، ومستوى ثان يتحقق فيه كمال الاغتسال والإتيان بالحالة الأكمل، ويكون ذلك بالبدء بالاستنجاء ثم بعده التسمية سرا أو جهرا حسب المكان الذي يغتسل فيه الإنسان. فكل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو منزوع البركة، ثم الوضوء، ثم غسل الشق الأيمن من البدن، ثم الشق الأيسر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره، مع مراعاة التدليك وهو إمرار اليد على البدن مع الماء، والموالاة وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله. فإذا حقق الإنسان أي مستوى من هذين المستويين في الاغتسال صح غسله وتحققت طهارته وجازت الصلاة به. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: أما الرسالة الثانية فقد وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أشعر دائما بحالة من الحزن مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاني من فضله، ولكن أنا لا أقنع برزق الله وعطائه، ودائما أفكر في المزيد، وأنظر دائما إلى ما عند غيري، وأنا أعلم أن هذا من شر نفسي، فبماذا تنصحوني لأترك هذه الأشياء؟ يجيب عن هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، لقد طبع الإنسان على حب الدنيا وزينتها، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وليست السعادة في أن ينال العبد كل شيء يريده، وإنما السعادة في القناعة والرضا، فقد تجد عبدا حرم الكثير من متع الدنيا ولكنه دائم الشعور بالسعادة، قانع بما عنده، راض بعطاء الله له. فالعبد يغفل عن حقيقة مهمة، وهي أن السعادة قد تكون في المنع، وأن الشقاء قد يكون في العطاء. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يستعصي على العبد أن يحقق ما أراد، فيحزن لذلك، ويغيب عن ذهنه أن لله حكمة في المنع، ولكن لا يدركها العبد. إن القناعة هي الرضا بعطاء الله وما كتب وقسم، والقناعة هي الاستغناء بالموجود وترك التشوف إلى المفقود. وهناك ارتباط قوي بين السعادة والقناعة، فكل من رزق القناعة منحه الله السعادة ورزقه الرضا. وفي الحديث الشريف: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وفي حديث سلمة بن عبد الله بن محصن عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. إن طيبات الدنيا لها طعم جديد في ظل القناعة والرضا، ولن يشعر العبد أبدا بحلاوة ما عنده ما دام فاقدا للرضا والقناعة، وما دامت عينه ناظرة ومتطلعة إلى ما عند الآخرين. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه الإمامان البخاري ومسلم. فالذي يطلق بصره لينظر إلى ما عند الناس لن يقنع أبدا بما عنده، وسيحتقر عطاء الله له. أيها المستمع الكريم، من غنى قلبه غنيت يداه وأرضى مولاه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه ووقع في سخط مولاه. رزقنا الله وإياكم الرضا والقناعة، والله الموفق، والله أعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لشيخنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المتاهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا على نعمة الإسلام، نحمدك ربنا على نعمة الإيمان، نحمدك ربنا على نعمة القرآن، نحمدك ربنا أن جعلتنا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد محفوظ بقرية دنشواي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكثر الناس أدبا، أدبه ربه فأحسن تأديبه ووصفه بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء، صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فما أحوجنا إخوة المان إلى أن نتخلق بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا والآخرة. إخوة المان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد محفوظ بقرية دنشواي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور معوض حماد من علماء الأزهر الشريف.
1: الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده فقرا وغنى، فهو الذي أجرى على الطائعين من فضله أجرا، وأسبل على العاصين من حلمه سترا، يعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى، ولا يخفى عليه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى. أنزل القرآن للناس تبيانا وهدى، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين رسولا وسيدا، وجعل أمته في العالمين أمة وسطا، واختار لها الإسلام دينا قيما، وقال وقوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من خاطبه ربه جل وعلا بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وإنا به لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعمَّنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خلق الله عز وجل هذه الحياة وأقامها على التعارف والتواصل، مصداقاً لقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاك. هذا التعارف والتواصل بين الخلق يعود إلى مجموعة من العلاقات المتباينة التي تحيط بالإنسان في هذه الحياة. قد يقف الإنسان أمامها متحيرا، ماذا يفعل في هذه العلاقات؟ وكيف يضبط علاقاته في هذه الحياة؟ وهنا يجيبنا حبيبنا سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أيها التائه المتحير لا تتحير، فسأعطيك ثلاثة أصول تقيم عليها علاقاتك في هذه الحياة لتنضبط علاقاتك فتعود إلى الله عز وجل من رحلة الحياة سالماً غانماً. الإنسان في هذه الحياة محاط بمجموعة من العلاقات، هذه العلاقات تعود في مجموعها إلى علاقات ثلاث: علاقة بينه وبين الله، وعلاقة بينه وبين نفسه، وعلاقة بينه وبين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك ثلاثة قواعد، ثلاثة قواعد لتضبط عليها هذه العلاقات الثلاث. فأما العلاقة الأولى وهي علاقتك بربك الذي خلقك وسواك ويرزقك سبحانه وتعالى وإليه مرجعك ومآلك، فيقول لك: اضبط هذه العلاقة، علاقتك بالله عز وجل بهذا الأصل، وهو اتق الله حيثما كنت، في أي زمان في أي مكان اتق الله حيثما كنت. لفظ التقوى من أكثر الألفاظ التي تكررت في كتاب الله عز وجل، حيث ذكرت في أكثر من 250 موضعاً في كتاب الله عز وجل. التقوى أمر الله عز وجل بها النبيين، فقال لخير خلقه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وأمر بها الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وأمر بها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأمر بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى إذن هي وصية الله، لأن الله عز وجل جعلها غاية الغايات ومقصد الطاعات. إذا تأملت في العبادات التي فرضها الله على عباده تجد فيها دائما مشهد التقوى حاضر. في الصيام يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن التقوى هي الميزان، هي الضابط الذي يضبط الإنسان به علاقته بالله عز وجل. هذا الميزان ليس مجرد عمل ظاهري شكلي، إنما هو شيء راسخ في القلب يفيض على الجوارح نوراً وتوفيقاً وسداداً من الله. لذا قال رسول الله: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه. فإذا استقرت التقوى في القلب فاضت على الجوارح نوراً وتوفيقاً وسداداً من الله عز وجل على العبد. وهنا السؤال: كيف يستطيع الإنسان أن يحقق تقوى الله عز وجل؟ أولاً الثبات على طاعة الله عز وجل وعبادته. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى إذن الثبات على العبادة والطاعة هو موصل إلى تقوى الله. الأمر الثاني: الثبات على أوامر الله عز وجل وعدم مخالفتها. قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم إيه؟ تتقون. يبقى التزام أوامر الله عز وجل والثبات عليها طريق موصل إلى تقوى الله عز وجل. ثالثا، اجتناب ما أمر الله عز وجل به والوقوف عند حدود الله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى إذن الثبات على العبادة والطاعة، التزام أوامر الله، اجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، يوصلك إلى تقوى الله. فإذا اتقيت الله فقد ضبطت العلاقة الأولى لك في هذا الكون، وهي علاقتك بمن؟ بالله. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا، انصُرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم أصلِح فساد قلوبنا، اللهم أصلِحنا لكي نصلُح أن نكون عبادًا لك، اللهم أصلِحنا لكي نصلُح أن نكون عبادًا لك. اللهم احفَظ بلادنا من كل مكروهٍ وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. امين.

علي عدد كمال الله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم اغفر ذنوبنا.

مدحت محمدا خير البرايا، فعم الخير فينا والرشايا.

بعد أقمت الدين في الدنيا متينا فتذكر

رسول الله رسول الله مدحك خير زاد رسول الله مدحك خير زاد أحبك فالمحبة لي عماد فشرفك الإله بكل عز فشرف

بعدُ سيدي يا رسول الله.

0: صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من هنا من رحاب مسجد محفوظ بقرية دنشواي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حتى نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى. لكم أرق تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل الدكتور علاء عرابي، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد جاء الإسلام لتحقيق أنبل القيم وأفضل السمات وأحسن الخلق وأجمل الصفات، فهو دين في جوهره ورسالته وأحكامه وتشريعاته وجملته وتفصيله، يجمع ولا يفرق، يقوي ولا يضعف، يبني ولا يهدم، رحمة كله، تيسير كله، إنسانية كله، سماحة كله. يقول عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن السنة النبوية الشريفة ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم أمة أريد بكم اليسر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره.

بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بعض الغنائم بعد إحدى الغزوات، أقبل إليه أعرابي يريد العطاء، فلم يكتفي بالسؤال بل جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم جذبا شديدا حتى أثر طرف الرداء في صفحة عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم قال بغضة: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فهذا موقف قد يثير غضب أي إنسان، لكنه كان أمام سيد الحلم والرحمة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن التفت إليه مبتسما ثم أمر له بالعطاء، فلم يزده سوء الأدب إلا حلما، ولم تزده الغلظة إلا عفوا وإحسانا. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا لقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم.

0: إن من شكر النعمة استخدامها فيما خلقت له، فإذا أكرمك الله بمال فلا تنفقه في حرام، ومن رزقه الله علما فشكره بأن يعلم غيره ويفقه أهله وجاره، ومن رزقه الله جاها فشكره بأن يستعمله في تيسير الحاجات للآخرين وقضاء مصالحهم. إن كثيرا منا يتقلب في النعم ليل نهار، وهو لا يشعر بهذه النعم إلا بعد فقدها، فنحن في النعم ولا نحسن شكرها، وما اجتمعنا على شكرها مرة. بل إن الواحد منا إذا نزل به بلاء يظل يعترض، يقول سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود، ومعناه أن الإنسان لكفور، فاللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وعلى عبادتك قائمين وللصالحات فاعلين، فتب علينا واغفر لنا يا تواب يا رحيم.
1: إلهي أحبك.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وأحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة لسورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يرضى عليك الله قبول الظن.
1: تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

0: الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على النبي.

كلام فقط.

0: النبي.
1: اللهم صل على النبي.

لا إله إلا الله.

0: واتبع سبيل من أناب إليه.
1: اللهم صل على النبي.
0: واتبع سبيل من أناب إليه. واتبع سبيل من أناب إليه.

صلوا على النبي.

واتبع سبيل من أناب إليه. واتبع سبيل

Italia.

صل على سيد المصطفى.

اللهم صل على النبي.

وقضي في مشيك واغضب من رضاك إن

0: ربنا يزيدك.
1: اللهم

وصلنا على النبي. أنا فينا شر الشيطان.

0: النبي.
1: يا مصطفى يا ولي بقول القرآن
0: وإلى الله.

طيب اللهم صل على النبي، عايزين الحاجات اللي ما شفناهاش دي.

جلاله العلي العظيم.

0: قول الحمد لله
1: يا أخي يا أخي واحد
0: كده ولا عرف ألسترهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد لله ما في السماوات والأرض
2: الله
3: الله

والبحر يمد والبحر

ولئن

لله ما في السماوات والأرض.

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: لله
0: ما في السماوات

完了。

0: the time.
1: And I'm done.

وأن الله بما تعملون خبير. ألم تر

وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بأن

Bye.

إن وعد الله حق.

ويعلم ما

الله أكبر.

Mm-hmm.

ويعلم ما في

One man.

0: استمعتم أعزائي المستمعين إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت لسورة لقمان كاملة بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة، والتلاوة من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إلى إشارات ضبط الوقت. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. صدق الله العظيم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد قضى الله سبحانه أن يتفاوت الناس في العلم في شتى المجالات ومختلف التخصصات، سواء المتعلقة بأمور الدين أو أمور الدنيا. هذا التفاوت صرح القرآن الكريم به، وذلك في قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وفي هذا الأثر لسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يتبين لنا الجواب عن سؤال خلاصته: ماذا نفعل إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه؟ هل يجوز لنا أن نجتهد في الجواب؟ بعض الناس يتسرع في الإجابة، وبعض الناس يعتذر عن الجواب، فيتضح لنا رأي الدين في هذه المسألة من خلال هذا الأثر الهام، والذي فيه يخاطب سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه الناس فيقول: الذي يعلم ومتثبت من الجواب يلزمه الجواب، فيوضح للسائل ويبين له وينصحه ويوجهه. فإذا لم يكن يعلم فليحذر من خطورة التصدي للجواب، ويلزمه أن يقول حينئذ: الله أعلم. فهذا في حد ذاته نوع من العلم، ودليل على التقوى والورع والخشية. ثم إنه لا يجوز شرعا التصدي للجواب والفتوى على غير علم، وقد استدل سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك بأن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والمعنى: قل لهم لا أتقاضى على ما أنذركم به أجرا، ولا أنا من المتعصبين، ولا من المتقولين بغير علم، وإنما أنا أمين على الوحي وأبلغ رسالة ربي كما هي. فمن كان على دراية وعلم له أن يفتي وأن يجيب، ومن لم يكن على علم فليقل الله أعلم، أو يحيل إلى من هو أعلم منه بهذه المسألة المعروضة عليه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، داعيا الناس إلى القول بالعلم وترك الفتيا بدون علم. لكن يتساءل كثير من الناس: ونحن نعلم فضل الاجتهاد في الشرع وفي الأمور الدنيوية، يتساءلون إذا كان المجتهد في تلك الأمور الدنيوية وفي الدين دائما له أجران إذا أصاب، وأجر إذا أخطأ.
2: لقد حسم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعدم جواز أن يفتي من لا يعلم، ولا يجوز له أن يجتهد. هناك من يقحم نفسه فينصح ويرشد ويوجه اعتمادا على فهمه الخاطئ للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الصحيح أن هذا الحديث في حق المتخصص الذي بين يديه الأدلة والبراهين والحجج فيجتهد في ضوء تخصصه ويبذل قصارى وسعه وغاية جهده في دراسة القضية ووضع الحكم لها دون انحياز أو هوى أو مجاملة، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وأما غير المتخصص فلا ينطبق عليه هذا الحديث الشريف، بل ينطبق عليه الحديث المروي في تاريخ ابن عساكر وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وروى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. فتبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يصدر نفسه للفتوى في أي تخصص إلا إذا كان أهلا لها، فإذا أجاب على جهل تعرض للعن الملائكة في السماء والأرض، وهذا يعني حرمانه من رحمة الله في الدنيا والآخرة سواء أصاب أو أخطأ. فإذا كانت فتواه خطأ وعمل بها الناس فلا إثم على الناس في هذا الخطأ، والذي يتحمل الوزر والإثم إنما الذي أخطأ في الفتوى. ومن هنا نقول لكل مسلم: احذر الفتوى وأنت غير متثبت. ونقول للمهندس: احذر الاستشارات الهندسية فيما لا تجيده، فإن أخطاءك يترتب عليها أحيانا الدمار والهلاك. ونقول للطبيب: احذر أن تشخص المرض خطأ، أو أن توصف العلاج خطأ، أو أن تتصدر لعملية جراحية على جهل، فإن هذا يترتب عليه ضياع الأرواح أو أذى الناس. ونقول للمعلم: لا تعلم الطلاب إلا ما تتثبت من صحته حتى لا تضيع مستقبل الناس. وهكذا في سائر التخصصات. ثم وضح النبي أمرا آخر، وهو أن يتعمد المجيب والمفتي الخطأ رغم أنه يعلم أن الصواب في غير ما قال، فهذا خيانة يعاقب عليها يوم القيامة.
1: أستاذنا الكريم، لكن نجد بعض الناس يستحي أن يقول الله أعلم عندما يكون غير عالم.
2: نحن نحفظ لا حياء في الدين، ولا حياء مقبول شرعا يتسبب في ضياع المصلحة أو يؤدي إلى ضرر. فهذا الحيي نقول له: أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ هذا الحيي نقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل كان لا يجيب وينتظر الوحي حتى ينزل عليه الوحي بالجواب. وهناك الكثير من الآيات التي بدأت بي: يسألونك، ثم يأتي الجواب متنزلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتظر الجواب من ربه. وحين سأله جبريل عليه السلام عن الساعة أي يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد تعلم ذلك الأدب الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، فمن سئل عن شيء لا يعلمه لابد وأن يقول: الله أعلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يردد البعض أن السنة المتواترة في الفقه الإسلامي قليلة بجوار سنة الآحاد التي لا تؤكد اليقين أو يبنى عليها الفقه الإسلامي. هذا ما نتعرف عليه اليوم من الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السنة المتواترة هي الحديث الذي رواه عدد كبير من الرواه في كل طبقة من طبقات السند. بالنسبة للطبقات، يعني الطبقة الأولى في عصر الصحابة، والطبقة الثانية من جاء بعدهم،
4: يعني جيل آخر، جيل كأنه جيل آخر.
5: نعم، جيل خلف جيل خلف جيل هكذا. السند هم الرواه الذين رووا الحديث سماعا أو خبرا أو ما إلى ذلك.
4: والمتن
5: هو نص الحديث الذي رووه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحيل عادة اتفاق هذا العدد الكبير على الكذب. والحديث المتواتر يعد مصدرا يقينيا للعلم، ويعد حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أكثر الأحاديث تواترا. وتعد كتب الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي أيضا، لخص فيه الكتاب الأول. وقطف الأزهار المتناثرة له أيضا وهو مختصر للمختصر. تعد هذه الكتب أشهر كتب الأحاديث المتواترة. أما حديث الآحاد فهو ما لم يجمع شروط التواتر أو الحديث المتواتر السابقة، وهو ينقسم من حيث عدد رواته إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب. الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة. الحديث العزيز لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. الحديث الغريب هو ما ينفرد بروايته راو واحد. وقد بذل علماء المسلمين جهودا كبيرة في تدوين وتنقية وتوثيق السنة بدقة وإحكام، ووضعوا قواعد للحكم على الحديث بالقبول أو الرد، حتى وصلت السنة إلينا على النحو الذي هي عليه الآن، حتى استطاعوا أن ينقلوا أقواله وأفعاله وصفاته وأحواله صلى الله عليه وسلم لجميع العصور من بعدهم. كما أن السنة المتواترة في الفقه الإسلامي كثيرة جدا، خلافا لما يشاع، لأن السنة تنقسم إلى سنة قولية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقرها، يعني علم بها ورضي وسكت عنها. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل أبدا. والمتواتر من السنة القولية قليل، لكن استعيض عن هذا بجهود المحدثين في تصحيح الأحاديث غير المتواترة، بحيث اطمأنوا إليها بما يقترب من المتواتر في الثقة به وفي ثبوته. فرغم أن أكثر السنة القولية أحاديث أحاد، إلا أنها بعد هذه الجهود من البخاري ومسلم وغيرهما أصبحت مقبولة عند الفقهاء لاستنباط الأحكام الفقهية منها.
4: نأخذ بها في الأحكام يا دكتور الأحاديث الأحد؟
5: نعم، إذا لم يكن هناك ما يعارضها من نص متواتر أو ما إلى ذلك، هو الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي وضعوا شروطا لذلك. فلذلك هذه السنة إذا جاء ما يقويها ويؤكدها ويرفعها إلى مرتبة إفادة العلم ووجوب تصديقها والعمل بما فيها، وذلك من طرق وروايات وأسانيد كثيرة تؤكد مضمون الحديث وصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قد تصل إلى درجة الظن الغالب الذي يجوز أن يبنى عليه كثير من الأحكام الفقهية. ولذلك أجمعت عليها الأمة، تلقاها العلماء بالقبول من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وعملوا بها جميعا، وهذا يؤكد ويقوي هذه الأحاديث. ولذا ذكر العلماء أن أحاديث الآحاد إذا اقترنت بها بعض هذه المؤكدات فإنها تفيد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر.
4: بالنسبة للسنة الفعلية، ما هي السنة الفعلية دكتور؟
5: هي التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا، كما جاء صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا. وهذا القسم الثاني وهو السنة الفعلية كثير جدا وأكثر متواتر، أكثر من السنة القولية التي هي متواترة وقلنا بأنها قليلة، فالمسلمون تلقوها عملا جيلا بعد جيل، وهي كثيرة في الفقه الإسلامي، وبالتالي الأحكام التي تؤخذ منها متواترة مثل الآذان والصلاة بكل تفاصيلها وأعدادها وأوقاتها والأضحية والعقيقة والختان بالنسبة للذكور والصوم والزكاة والحج، مما يدل على أن السنة المتواترة التي تفيد العلم في الفقه الإسلامي كثيرة جدا، سواء كانت قولية أو فعلية.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو لأهل الإيمان راحة نفسية وسعادة قلبية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي الفرقان والحاقة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

was a bit.

الرحمن فاسأل به خبيرا.

وسبح بحمده.

وإذا قيل لهم اسجدوا

Germans.

ุ่น

خالدين فيها. حسنت مستقرا

بسم الله الرحمن الرحيم.

سخر عليهم سبع ليال سخر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الفرقان والحاقة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:01 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من أول سورة الصافات.

الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون

فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين

إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين.

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

وليد لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين

الصد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.

0: باب. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل علينا من سورتي الصافات وصاد. بمشيئة الله تعالى سوف يواصل الرحلة المباركة في حوالي 5:45 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السعادة إنما تنبع من داخل النفس، السعادة تنبع من داخل النفس بالإيمان بالله عز وجل والرضا بالقضاء والقدر، ومصدرها كذلك الصبر في معترك هذه الحياة، والشكر لنعم الله، فنعم الله لا تحصى ولا تعد. تفويض الأمر إلى الله وحسن الظن به وانتظار الفرج من الله من سمات العارفين بالله. أيها الأخ الحبيب، من مأثورات الحكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا على ملوكهم وكبرائهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت على الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العزة والرفعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك من أول سورة سبأ للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

يقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من أول سورة سبأ وحتى الآية 26 من سورة فاطر للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:04 من بعد منتصف الليل. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية زميلي الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة المائدة للقارئ الشيخ عبد الحافظ سيد رجب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورة المائدة للقارئ الشيخ عبد الحافظ سيد رجب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:38 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 4:45 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ محمود هلال، وسوف ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل الدكتور هشام محفوظ، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. بمشيئة الله سوف يؤذن بصلاة الفجر في 4:23. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة من سورة طه للقارئ الشيخ محمد توفيق الخضري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.